اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم

نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليك، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم لعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بالقضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت. يا الله يا أرحم الراحمين.

أحكام الكتاب المبين برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نتناول المسائل المتصلة بالآية 45 من آيات الأحكام، والتي يقول فيها المولى عز وجل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ونتناول المسائل المتبقية في هذه الآية، وهي المسألة الثامنة، حيث قال قوم بأن قوله تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام إشارة إلى أن الصلاة به دون أن تفعل في الطريق، فإن الوقت أخذه بعرفة وتمادى عليه الوجوب في الطريق، فكان من حقه أن يصلي. وكذلك قال أسامة: الصلاة يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة أمامك. وذلك حتى نزل بالمزدلفة فجمع بين الصلاتين فيها، وذلك حتى قال علماء المالكية وأبو حنيفة: إن صلاها قبل ذلك لم تجز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة أمامك، حيث جعل لها بذلك حدا. أما المسألة التاسعة في هذه الآية فهي تتصل بأنه ليس المبيت بالمزدلفة ركنا في الحج، وقال الشعبي والنخعي: هو ركن لقول الله تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وهذا لا يصلح لوجهين.

أما الوجه الأول فهو أنه ليس فيه ذكر المبيت، وإنما فيه مجرد الذكر. أما الثاني فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لعروة بن مضر في الحديث المتقدم أجزاء الحج مع الوقوف بعرفة دون المبيت بمزدلفة. أما المسألة العاشرة فهي أن المشعر الحرام كله موقف إلا بطن محسر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: جمع كلها موقف، وارتفعوا عن بطن محسر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة، ومزدلفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن محسر، ومنى كلها منحر، وفجاج مكة كلها منحر. وننتقل بكم أيها الإخوة والأخوات إلى الآية 46 من آيات الأحكام، في قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، وهي الآية التي تالي الآية التي قبلها، وهي تقع في ترتيب المصحف في 99 بعد 100، وفيها مسألتان. أما المسألة الأولى فهي تتصل بسبب نزولها، حيث روى الأئمة عن جابر رضي الله عنه قال: فلما كنا يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ثم مكث قليلا حتى تطلع الشمس، وأمر بقية من شعر فضربت له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها. أما المسألة الثانية في هذه الآية فهي تتصل بأن العلماء قد اختلفوا في المراد بهذه الإفاضة على قولين، فأما أحدهما فهو أن المراد به من عرفات مخالفة لقريش، وهو قول للجماعة. أما القول الثاني فهو أن المراد به من المزدلفة إلى منى، وهو قول للضحاك، وإنما صار إلى ذلك لأنه رأى الله تعالى ذكر هذه الإفاضة بعد ذكره الوقوف بالمشعر الحرام هي الإفاضة إلى منى. وأجاب علماء المالكية عن ذلك بأربعة أجوبة. فأما الأول فهو أن في الكلام تقديما وتأخيرا، والتقدير ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، فإذا أفضتم من عرفات مع الناس فاذكروا الله عند المشعر الحرام، والتقديم والتأخير كثير في القرآن، وهو قول للطبري. أما الجواب الثاني فهو أن ثم في الآية جاءت بمعنى الواو، وذلك كما قال تعالى: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. أما الجواب الثالث فهو أن معنى ثم ذكرنا لكم أفيضوا من حيث أفاض الناس، فيرجع التعقيب إلى ذكر وجود الشيء لا إلى نفس وجوده، وذلك كقوله تعالى: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن، والمعنى ثم أخبرناكم آتينا موسى الكتاب، فيكون التعقيب في الإخبار لا في الإيتاء. أما الجواب الرابع والأخير وهو التحقيق، فهي أن المعنى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، يا معشر من حل بالمشعر الحرام أفيضوا من حيث أفاض الناس، وأخر الله تعالى الخطاب إلى المشعر الحرام
ليعم

من وقف بعرفة ومن لم يقف حتى يمتثله مع من وقف. وننتقل بكم أحبتنا المستمعين إلى آية أخرى من آيات الأحكام، والتي يقول فيها الله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. وفي هذه الآية المتممة للمئتين في ترتيب المصحف، وهي الآية 47 من آيات الأحكام في سورة البقرة، فيها مسألتان من مسائل الأحكام. أما الأولى فتتصل بحقيقة القضاء والأداء للعبادة، حيث يستعمل في الأداء، وهو ما كان من العبادات في وقتها، وهي حقيقته التي خفيت على الناس. أما المسألة الثانية فتتصل باختلاف العلماء في المراد بالمناسك هاهنا، وهو اختلاف بينهم على قولين. أما الأول فهو أن المراد به هو الذبح، أما الثاني فهو أن المراد به شعائر الحج، والأظهر عند ابن العربي أنها الرمي أو جميع معاني الحج، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. والمعنى بالآية كلها: إذا فعلتم منسكا من مناسك الحج فاذكروا الله تعالى كالتلبية عند الإحرام، والتكبير عند الرمي، والتسمية عند الذبح، كما قرر ذلك العلماء رحمهم الله أجمعين. وبالنسبة للآية 48 من آيات الأحكام، فهي قول الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وهي الآية 123 في ترتيب المصحف، وقرر العلماء فيها 3 مسائل، نذكر المسألة الأولى منها في هذه الحلقة. أما المسألة الأولى فقد قرر العلماء من خلالها بأنه لا يوجد خلاف في أن المراد بالذكر هنا هو التكبير، أما التلبية فهي مشروعة إلى رمي الجمرة بالعقبة، وذلك لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. وعند هذا الحد نقف بكم أحبتنا، فإلى لقاء كريم في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. رواه مسلم.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الخاتم ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإني أستهل دعائي بما استهل به كتابك الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنك شرعت السؤال راحة بال، وإلا فماذا نسأل وقد أعطيتنا قبل أن نعرف كيف نسأل. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحر.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها، وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: إلا وقوم إلا وقوم كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني وأخواتي، نتحدث في قصة أخرى من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، ومن آيات أخرى، هذه الآيات التي تعرفونها والقصة التي لا تغيب عن أحد منكم، ألا وهي قصة الإسراء والمعراج. هذه القصة خلاصتها أنه سبحانه وتعالى أسرى بعبده محمد عليه الصلاة والسلام من المسجد الحرام من مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى في بيت المقدس، ومن هناك عرج به إلى السماء السابعة وإلى حيث شاء الله تعالى. وقد كان هذا الإسراء والمعراج في مكة المكرمة قبل الهجرة، قيل بسنة قبل الهجرة. وصرح القرآن الكريم بالإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وأشار إلى المعراج، وأكدت السنة النبوية خبر الإسراء والمعراج. ولهذا قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقصة المعراج أيها الإخوة، وهي معراجه صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى في بيت المقدس في الليلة التي أسري فيها صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة وإلى حيث شاء الله، وقد ثبت ذلك بالأحاديث الصحيحة التي رواها البخاري ومسلم، والتي ملخصها أنه عليه الصلاة والسلام أسري به يقظة لا مناما من مكة إلى بيت المقدس راكبا البراق، فلما انتهى إلى باب المسجد ربط الدابة عند الباب ودخله صلى الله عليه وسلم، فصلى في قبلته تحية المسجد ركعتين، ثم أتي بالمعراج وهو كالسلم ذو درج يرقى فيها، فصعد فيه إلى السماء الدنيا ثم إلى بقية السماوات السبع، فتلقاه من كل سماء مقربوها، وسلم على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين في السماوات بحسب منازلهم ودرجاتهم، حتى مر بموسى الكليم في السادسة، أي في السماء السادسة، وإبراهيم الخليل في السابعة، ثم جاوز منزلتيهما صلى الله عليه وسلم حتى وصل صلى الله عليه وسلم وانتهى إلى مستوى يسمع فيه صرير الأقلام، أي أقلام القدر بما هو كائن، ورأى سدرة المنتهى، ورأى هناك جبريل على صورته، ورأى البيت المعمور وإبراهيم الخليل باني الكعبة الأرضية مسندا ظهره إليه، أي إلى البيت المعمور لأنه الكعبة السماوية، ورأى صلى الله عليه وسلم الجنة والنار، وفرض الله عليه هنالك الصلوات 50 ثم خففها

إلى خمس: رحمة منه سبحانه وتعالى ولطفا بعباده. ثم هبط صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وصلى بالأنبياء هناك، ثم خرج من بيت المقدس فركب البراق وعاد إلى مكة بغلس. معجزة الإسراء والمعراج أيها الإخوة معجزة حسية ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم. الإسراء ثابت بنص القرآن، والمعراج ثابت بنص السنة النبوية الشريفة، والواجب على المسلم أن يصدق بذلك، وعلى أهل العلم أن يبينوا للناس أنه لا داعي لتأويل ما جاء بشأن الإسراء والمعراج، بل الصواب أن نؤمن بهما كما جاءتا في القرآن والسنة النبوية المطهرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم له معجزات حسية، والتي منها هذه الإسراء والمعراج، وأوتي بمعجزات عقلية، وأوتي صلى الله عليه وسلم معجزة القرآن. وعلينا أن نأخذ الأمور كما جاءت ولا نخرجها عن ظاهرها، لأن هذه المعجزة أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد نبيه صلى الله عليه وسلم تأييدا لنبوته، كما جاء الأنبياء الذين سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا بالمعجزات الثابتات، فلا عجب أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام بمعجزات حسية خالدة باقية كبقاء القرآن الكريم، المعجزة الخالدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه القصة أيها الإخوة بيان لنا منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المنزلة العظيمة التي لا يدانيها ولا يتقرب إليها أي منزلة من المنازل، فمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم منزلة عالية عند الله سبحانه وتعالى، القائل لرسوله صلى الله عليه وسلم: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فعلينا أيها الإخوة أن نؤمن بعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم الذي قدره الله سبحانه وتعالى وأكرمه بهذه المعجزة والمعجزات الأخرى، فلا بأس أن يعرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، لأنه عليه الصلاة والسلام رسول للإنسانية يستحق كل هذا القدر وكل هذا التبجيل صلى الله عليه وسلم. وكذلك ينبغي علينا أن نعرف أيها الإخوة كما جاء في السنة النبوية الشريفة أن الصلاة فرضت على الأمة الإسلامية في ليلة عروجه صلى الله عليه وسلم، وفي هذا كما يقول ابن كثير اعتناء عظيم بشرف الصلاة وعظمتها عند الله. فعلينا أيها الإخوة أن نعرف قدر الصلاة، هذه الصلاة لأهميتها فرضت في السماوات العلى ولمكانتها العظيمة، تكررت فريضتها بين آونة وأخرى حتى فرضت في السماوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوم أن فرضت فرضت 50، ثم أخذ التخفيف رحمة بهذه الأمة حتى أصبحت 5 صلوات وأجرها 50 صلاة، لأن الحسنة بعشر أمثالها. هذه أيها الإخوة والأخوات القصة التي نستفيد منها، قصة النبي صلى الله عليه وسلم في إسرائه ومعراجه، لها دلالات واضحة ولها دروس وآيات عظيمة وعبر لا بد أن نأخذ منها وأن نستفيد منها وأن نتعلم العلوم الكثيرة من خلال إسرائه ومعراجه عليه الصلاة والسلام. وكذلك نستفيد أيها الإخوة الرابط بين هذه المقدسات، بين مكة المكرمة والمسجد الأقصى، الرابط الذي يربط بين الأنبياء، حيث صلى صلى الله عليه وسلم بالأنبياء إماما، لأن دعوة الأنبياء واحدة هي دعوة التوحيد، وكل الأنبياء نحترمهم ونقدرهم ونجلهم ونعظمهم من خلال تعظيم الله سبحانه وتعالى لهم عليهم الصلاة والسلام. دروس وعبر كثيرة ينبغي على المسلم أن يأخذها، أن يربط بين مكة المكرمة وبين المسجد الأقصى الصليب الذي ينبغي على المسلمين أن يحرروه

0: من أيدي الصهاينة وأن يدافعوا عنه وأن لا يقبلوا باغتصاب أراضيهم، لأن الله سبحانه وتعالى أمرهم بالدفاع عنها وأمرهم أن يقيموا حدود الله في أرضه وأمرهم أن لا يسلموا أراضيهم ولا هذه المقدسات إلى أعدائهم، وإنما هم المسؤولون عنها يوم القيامة وهم المسؤولون عن الحفاظ عليها. والله تعالى يقول: وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون. أسأل الله تعالى أن يعيد المسجد الأقصى إلى أيدي المسلمين وأن يحرره من أيدي الغاصبين، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول، أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

أيا نفسي، وحالك ليس يخفى على العلام ذي العرش المجيد، فعلم الله يا نفسي محيط وأقرب منك من حبل الوريد. فهل لا تبتي يا نفسي؟ فإني عليك أخاف من يوم الوعيد. فما الأموال والأولاد تغني غداة الحشر؟ فاستحيي وعودي غداة الحشر. تذهل كل أم من الأهوال عن حب الوليد. فيا نفسي إلى الديان عودي، فما في العمر باق.

دنيانا وآخرتنا وفي أرزاقنا ومعائشنا، ومتعنا اللهم بما نستمد منه قوتنا ونستعين به في مواجهتنا لملمات الحياة وأكدارها، فأنت سبحانك نعم المولى ونعم النصير.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الروم بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر.
2: بسم الله.

ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

0: الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الروم.
3: أذكار الصباح.

من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منه حتى يصبح. بسم

كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان.

الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح وحين يمسي أدركته شفاعتي يوم القيامة.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: مع وجود الشر فهناك الخير، ورغم الحزن هناك الفرح، ورغم الفشل هناك النجاح، ورغم وجود المشاكل دائما هناك حلول، ورغم قسوة الواقع أحيانا تظل هناك زهرة أمل تمنحنا عبق جميل لنعيش وننجز. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: يتألف المجلس الوطني في مملكة البحرين من مجلسين، مجلس الشورى ومجلس النواب، وهو ما يعرف بنظام المجلسين الذي يتيح المجال أمام الاستفادة من حكمة ذوي العلم والخبرة في مجلس الشورى المعين، إلى جانب الآراء الشعبية من كافة الاتجاهات التي يضمها مجلس النواب المنتخب انتخاباً مباشراً.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: يأتي الصباح حاملا في كل ثانية سرا ولغزا،
1: ويعبر النهار حاملا في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
0: أهلا بالصباح.

0: كلمات الشعر رقيقة وجميلة، ولكن للنثر كلماته الرقيقة ذات الإيقاعات المملوءة بالموسيقى.
1: وكلمات النثر ممتلئة بنضج العقل، تحمل إلينا حرارته الدافئة، تذرها في النفوس وتغذي بها القلوب والأبصار.
0: وإذا سمعت كلمة من تلك الكلمات الدافئة، تأملها بعمق وفكر بأنك أمام تجربة من تجارب الإنسان والفن.

0: ما أسهل أن نوجه الاتهام للآخرين، أن نلصق بهم النعوت.
1: ما أسهل أن نثرثر في حلقات الأنس والسمر ونضخم الأقوال ونحن نرصد الشوق في عيون المستمعين وآذانهم للتقبل وإذاعة كل ما يروى.
0: وما أصعب أن نتأمل بصمت ونصغي ولا نقتنع ما لم نعثر على نور الحقيقة حتى ولو كان خلف ألف باب مغلق.

0: هل يتسع وقتك لتجلس مع طفل صغير وتحاوره؟ لقد جعلت هذا الفن هوايتي، وإني أتعلم منه كل يوم درساً جديداً.
1: الإصغاء إلى أقوال الأطفال وفهمها نعمة تحل علينا في ساعات الصفاء، وتحملنا إلى عوالم بعيدة وغامضة.

0: إني أتوقع من أولادي تصرفات غريبة، فهم يعيشون في عصر الغرابة، وخلف باب كل غد تختبئ مفاجأة، والطريقة الوحيدة لمواكبتهم هي أن أسعى لفهمهم ضمن نطاق محيطهم ومن خلال نظراتهم إلى الحياة والعصر. أبناء هذا الجيل يغرسون مع كل لحظة زهرة من أزهار الدهشة والمفاجأة.
1: أجمل العبارات وقعا في أذن الإنسان وهو يقطع الشوق المتوسط من العمر هي إنك لم تتغير والزمن ينزلق فوق وجهك انزلاقا.
0: ومهما كان الإنسان ذكيا فإنه يظل ضعيفا حيال المديح، خاصة إذا كان الكلام يدور حول شبابه، إذ ليس أجمل من أن يشعر الإنسان أنه لا يزال شاباً وجميلاً.

كثيرا ما يفقد الإنسان أمله حين يضيع شيئا يحبه، فيمتلئ قلبه بالأسى والندم، وعندما يجد ما كان قد أضاعه يستعيد أمله وفرحه.

0: لماذا يترك الإنسان لليأس أن يسيطر على نفسه ولو للحظات قليلة؟
1: ولماذا لا يحرص الإنسان على الأشياء التي يحبها فلا يتركها تضيع؟
0: إن أجمل ما في الحياة شيئان، هما الحب والأمل.

0: يقول أحد الكتاب إن المحبة بين الإنسان والإنسان تنتهي حين لا يعود بينهما كلام، لأن الواحد يكون قد أفرغ جعبته في أذن الآخر.
1: أجل، الحوار مهم في كل علاقة من العلاقات الإنسانية، حتى في تلك العلاقة التي تقوم بين الإنسان ونفسه.
0: والحوار الصادق المنفتح يمهد الطريق إلى ترسيخ العلاقات الإنسانية وتثبيت الصلات، ويجعل لحظات العمر تشرق بالبهجة والسعادة.

0: قال لي صديقي: تحب البحر كثيرا وتكتب عنه دائما في شعرك، فهل أنت تحب البحر إلى هذا الحد؟ أجابه صديقه:
1: ولم لا أحبه، وأنا أرى في غضبه غضب الإنسان، وفي هدوئه هدوء الإنسان، وفي غموض أعماقه غموض أعماق الإنسان.

0: الأمل هو النافذة الصغيرة اللي مهما صغر حجمها إلا أنها تفتح لك آفاق رحبة في الحياة. تذكر دائماً أن الثقة بالله أزكى أمل، والتوكل عليه أوفى عمل. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: تشفى الجراح نسمة الصبح العالي.
1: مهما كانت ظروفك ومهما كانت التحديات من حولك، لا تفقد صبرك. وإن تأخر عليك الفرج فكل عسير إذا استعنت بالله يصبح يسير. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
2: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم.
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والنور مستمعينا، وتحية صباحية موصولة لجميع من ينضم إلينا الآن عبر أثير إذاعة البحرين في رحلة جديدة تجمعنا وإياكم في صباح الخير يا بحرين. صباح الخير حسن.
3: صباح النور مريم، وصباح الخير لكل من انضم إلينا الآن في هذا المشوار الممتد من الآن وحتى 8:30. وكما اعتدتم دائما، اللقاءات والوقفات المتنوعة والمنصة التي من خلالها توصلون ملاحظاتكم إلى مختلف الجهات، فأهلا ومرحبا بالجميع.
2: مستمعينا، أحيانا نعتقد أن صناعة التغيير تحتاج إلى إنجازات عظيمة أو خطوات استثنائية، بينما الحقيقة هي أن التغيير يبدأ من تفاصيل صغيرة وعادات يومية نعيشها كل يوم. أن نتقن عملنا، أن نحترم وقت الآخرين، أن نمد يد العون لمن يحتاج، أن نحافظ على وطننا وممتلكاته، أن نختلف باحترام ونتحدث بإيجابية، ونترك خلفنا أثرا طيبا يبقى أينما ذهبنا، لأن الإنسان لا يقاس فقط بما يملك وبما يحققه لنفسه، بل يقاس بما يتركه في حياة الآخرين من أثر.
3: بالفعل مريم، كثير من الأشخاص ربما مروا في حياتنا منذ أن كنا صغارا وحتى وصلنا إلى مختلف المراحل الدراسية وصولا إلى ما نحن عليه اليوم، ونحن نخاطب مستمعينا عبر الميكروفون من إذاعة البحرين. هناك العديد من الأشخاص الذين ندين لهم بالكثير بسبب الأثر الذي تركوه في نفوسنا، بدءا من أمهاتنا وآبائنا، رحم الله من تغمده برحمته، وحفظ الله من ما زال موجودا وما زال في عطائه، وما زلنا نحن نريد طبعا بكل ما أوتينا أن نكون من البارين ومن الصالحين في حقهم. وتواصلا مع الأهل والأقرباء والأرحام والمعلمين والمعلمات ومن سبقنا في هذه المهنة حقيقة، وكان له الفضل بعد الله في وصولنا إلى ما نحن عليه.
2: بالفعل حسن، إذن الأثر الذي نصنعه في حياة الآخرين ليس أثرا عابرا، وإنما يبقى في الوجدان ويبقى في النفس ويبقى في الوعي وكذلك في اللاوعي لسنين طويلة. فمن المهم جدا حقيقة أن نستحضر هذه الفكرة في كل صباح، لكي نحاول أن نترك الأثر الجميل في حياة من حولنا. كل التحية تقبلوها من فريق عمل صباح الخير يا بحرين الذي يصاحبكم في هذا اليوم، والتحية الأولى من الإشراف والمتابعة من نورة عبد العزيز.
3: تحييكم من الإعداد الزميلة حصة الدوي.
2: من خلف الميكروفون هذه تحيات الزميل حسن الساعاتي وتحياتي مريم فقيه.
3: ومن الإخراج تحييكم الزميلة فاطمة جنبر.

0: أوراق الصباح،
1: لقاءات، تقارير ورسائل حلقة اليوم.
0: أوراق الصباح.
2: إذن أيها الأحبة، دائما نستعرض معكم بداية أجندة هذا الصباح، ونبدأ معكم قراءتنا في صحفنا الصادرة هذا الصباح في أهم العناوين، ثم ننتقل معكم إلى أحوال الطقس في مملكة البحرين ينبئنا بها الإخوة في إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات. في تمام السابعة موعدنا دائما مع أولى نشرات إذاعة البحرين، نعود إليكم بعدها وفقرات ولقاءات. صباح الخير يا بحرين.
3: حلقة اليوم تتضمن العديد من اللقاءات، أولها سيكون لقاءنا مع فضيلة الشيخ فيصل طلال لفيد، خطيب بالإدارة العامة للشؤون السنية، للحديث عن موضوع آثار الغيبة على الفرد والمجتمع.
2: كما سيكون لنا لقاء مع الأستاذة رهف معن المستريحي، صيدلاني وعضو جمعية أصدقاء الصحة ونائب رئيس لجنة التوعية الصحية في الهلال الأحمر البحريني. سنتحدث مع الأستاذة رهف عن موضوع متى تكون المسكنات مفيدة ومتى تصبح خطرة.
3: كذلك نلتقي بالمهندس محمد علي سوار، خبير جيولوجي ومائي وعضو مجلس إدارة جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية.
2: كذلك سيكون لنا لقاء مع طبعا حول الملتقى التعريفي للمسابقة الخليجية للإبداع الشبابي التوعوي، والذي سيقام في 19 سبتمبر، وعن أهم أهداف هذا المؤتمر الذي يسعى إلى تحقيقها.
3: هذا بالأضافة إلى العديد من الوقفات الأخرى، وبالتأكيد المساحة التي نفتحها لكم دائما وأبدا للتواصل ولطرح ملاحظاتكم لمختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية بمملكة البحرين في فقرة مع الناس، وعلى هاتف البرنامج 17684888.
0: عناوين،
1: أخبار ومقالات صحفية.
0: عناوين،
2: ونبدأ بأبرزها. جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يتلقيان التهاني من رئيسي مجلسي النواب والشورى بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية.
3: نقرأ كذلك في أخبارنا المحلية، مجلس الوزراء يهنئ الفائزين بجائزة اليونسكو الملك حمد في مجال التعليم، إنجازات نوعية في تعزيز دور المؤسسات الدستورية في ظل المسيرة التنموية الشاملة، السلام يقوم على وقف الاعتداءات وجبر ما ترتب عليها من ضرر واحترام سيادة الدول، وأي ترتيب يخص الملاحة في مضيق هرمز يجب أن يصون حق المرور من دون تمييز أو رسوم.

0: المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي تنظم ورشة تعريفية بفئة أفضل مشروع للريادة الزراعية ضمن جائزة الملك حمد للتنمية الزراعية.
1: نقرأ كذلك: بحث سبل تبادل الخبرات بين الأمانة العامة للتظلمات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
0: اجتماع لجنة الوكلاء المعنية بمكافحة الفساد بدول التعاون برئاسة مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني.
1: نقرأ كذلك في أخبارنا المحلية: مع انتهاء فترة حظر العمل وقت الظهيرة، وزير العمل يؤكد القيام ب 30,246 زيارة تفتيشية ونسبة التزام بلغت 99.98%.
0: منظمة الصحة العالمية تجدد اعتماد قسم التمريض في جامعة البحرين كمركز متعاون لتطوير مهنة التمريض للسنوات الأربع القادمة.
1: وزارة العدل تطور خدمة متابعة المتطلبات التعليمية المستمرة للقاصرين.
0: مملكة البحرين تعزي دولة الإمارات في استشهاد 2 من منتسبي وزارة الدفاع أثناء دورة تدريبية.
1: نقرأ كذلك في أخبارنا المحلية الصادرة هذا الصباح: شراكة بين كافي الإنسانية وفرانكلين كوفي لتمكين قادة المستقبل في القطاع الإنساني.
0: مدرسة الشيخة حصة للبنات تحتفل بيوبيلها الفضي ومرور 25 عاما على تأسيسها.
1: طلبة جامعة البحرين الطبية يعززون مهاراتهم البحثية والسريرية في جامعة كلي.
0: جامعة العلوم التطبيقية تعلن حصول الطالبة نور عبد الكريم على منحة عبد الله ناس للتفوق الأكاديمي لدراسة الذكاء الاصطناعي.
1: دراسة بالجامعة الخليجية تسلط الضوء على تأثير الثقافة واللغة في تقبل الجمهور للمحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي في دول الخليج.
0: الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية تفوز بجائزتين ضمن جوائز ستيفي العالمية عن برنامج مناصحة وتعافي.
1: نقرأ كذلك في أخبارنا المحلية: جمعية الصداقة للمكفوفين تختتم نشاطها الصيفي بمشاركة 100 كفيف وكفيفة. نواجه تحديات في اعتماد الدورات التدريبية ونطالب باستمرار الدعم والخدمات بحسب تصريح إدارة الجمعية.
0: مجلس بلدي الشمالية يفتتح دورة الانعقاد الخامس بتشكيل لجانه المختصة.
1: إذن كانت هذه أبرز العناوين في الشأن المحلي، نتحول معكم إلى الشأنين العربي والدولي.
0: منظمة حقوقية تتهم إسرائيل بالسعي إلى محو الوجود الفلسطيني.
1: قمة مصرية سعودية في القاهرة اليوم، تأمين حرية الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر على رأس الأولويات في المحادثات.
0: استشهاد 13 في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان مع تزايد مخاوف التصعيد.
1: رفع أسعار الوقود في سوريا يشعل أكبر موجة احتجاجات منذ سقوط الأسد.
0: واشنطن تمنع حضور رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية اجتماعا في فيينا.
1: الأمم المتحدة تدعو إلى تحرك طارئ بمواجهة المخاطر غير المسبوقة للذكاء الاصطناعي.
0: هجوم بالمسيرات لقوات الدعم السريع على عاصمة ولاية النيل الأزرق السودانية.
1: قمة أوروبية تدعو إلى تعزيز حضور القارة في القطب الشمالي بمواجهة تهديد روسيا.
0: ولي عهد المملكة العربية السعودية وقائد القيادة المركزية الأمريكية يبحثان آخر التطورات.
1: عشرات القتلى في هجوم جماعة نصرة الإسلام في مالي الأسبوع الماضي.
0: أحزاب في اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية تطالب بحق الانفصال عن المملكة المتحدة.
1: إذن هذه كانت أبرز العناوين العربية والدولية، ونتحول معكم إلى الشأن الاقتصادي.
2: عناوين الاقتصاد.
3: إدارة المال والأعمال.
2: عناوين الاقتصاد.
0: السفير الماليزي لدى مملكة البحرين يؤكد 40.3% نمو في صادرات ماليزيا إلى البحرين وآفاق واسعة للتعاون والاستثمار، استضافة حلبة سيبانغ جائزة البحرين.

0: الكبرى للفورمولا واحد، محطة تاريخية تجسد عمق العلاقات بين البلدين.
1: نقرأ كذلك في الأخبار الاقتصادية تحت شعار تعزيز مرونة الطاقة بالابتكار، فتح باب تقديم المقترحات للمشاركة في الدورة المقبلة لمؤتمر ومعرض ميوس جيو.
0: ضمن جوائز العقارات العربية 2026-2027، عقارات السيف تحصد جائزة أفضل مشروع متعدد الاستخدامات في البحرين عن مشروع الليوان.
1: خلال مشاركته في الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي السلوم، يؤكد توجيهات الملك بالاستثمار في الإنسان ركيزة لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي. الشراكة بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال محور رئيسي لصياغة حلول متوازنة ومستدامة.
0: بيت التمويل الكويتي البحرين يطلق حساب الفضة لتعزيز خيارات العملاء، بما يتيح شراء وبيع الفضة بمرونة عبر منصات البنك الإلكترونية.
1: بالتعاون مع بيون كونكت، رين تنضم إلى منظومة المفتاح الإلكتروني المطور.
0: 3 مناقصات حكومية و21 شركة تتنافس على التأهيل المسبق للمدينة الرياضية.
1: وزيرة السياحة تشارك في معرض سوق السفر العربي 2026. دول مجلس التعاون تمثل نموذجا ناجحا في بناء مرونة القطاع السياحي بحسب تصريح الوزيرة.
0: وكيل الوزارة للشؤون المالية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني يلتقي المدير الإقليمي لIFC إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي.
1: بنك الكويت الوطني يوفر خدمة التمويل العقاري الدولي.
0: البحرين تترأس اجتماع لجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون.
1: جليل العالي شريكا تنفيذيا وجمال فخرو رئيسا لمجلس إدارة KPMG البحرين.
0: بنفت وجاهز تتعاونان لتوعية سائقي التوصيل بالاستخدام الآمن لتطبيق بنفت باي.
1: إذن مستمعينا، هكذا بدت لنا أبرز العناوين الواردة في صحافتنا المحلية، قرأناها لكم في الشؤون المحلية العربية والدولية وكذلك الاقتصادية.
2: مع الأرصاد،
3: درجات الحرارة
2: ونسب الرطوبة
3: وأهم التحذيرات.
2: مع الأرصاد.
0: ومن إدارة الأرصاد الجوية يوافينا من هناك الأستاذ عيسى العنزي بآخر أحوال الطقس. صباح الخير أستاذ عيسى.
4: يا هلا أخوي، نصبح عليكم وعلى المستمعين الكرام.
0: يا مرحبا،
4: نقدم لكم نشواتنا لهذا اليوم المتوقع حتى منتصف هذه الليلة.
0: تفضل.
4: الطقس إن شاء الله اليوم بيكون حار خلال النهار ورطب أحيانا. الرياح بتكون متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، وأحيانا تكون شرقية من 10 إلى 15 عقدة بعد الظهيرة. ارتفاع الموج بيكون من قدم إلى 3 أقدام. درجة الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم 43 درجة مئوية، والصغرى 27 درجة مئوية. الرطوبة النسبية تتراوح ما بين 20 إلى 85%. أعلى مد في ميناء سلمان عند الساعة 7:40 صباحا، ومد آخر عند الساعة 8 مساء. أدنى جزر عند الساعة 2 ظهرا، وجزر آخر عند الساعة 2:10 بعد منتصف الليل. شروق الشمس عند الساعة 5:23، والغروب بإذن الله عند الساعة 5:42. بزوغ القمر عند الساعة 9:16 صباحا، والأفول بإذن الله عند الساعة 8:08 مساء. وبالنسبة لسرعة الرياح التي سجلت الساعة 5 صباحا في بعض المناطق كانت كالتالي: جزر حوار الرياح كانت جنوبية غربية 5 عقد، فشت الجارم وجزيرة جرادة الرياح كانت جنوبية غربية 7 عقد. كانت هذه تفاصيل النشرة الجوية، ونتمنى لكم قضاء أوقات سعيدة بإذن الله.
0: شكرا جزيلا لك الأستاذ عيسى العنزي.

0: زي ولجميع منتسبي الأرصاد الجوية على هذه المعلومات والأخبار، ونرجو دائما الأجواء الطيبة لمستمعينا. حياك الله، شكرا جزيلا.
1: حياك الله،
0: أهلا وسهلا.
2: إذن مستمعينا، بعد دقائق قليلة نتوقف مع النشرة الإخبارية الأولى من إذاعة البحرين، من بعدها نعود لنلتقي بكم مجددا في صباح الخير يا بحرين.
3: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. عضو مجلس الشورى.
4: يشترط في عضو مجلس الشورى أن يكون بحرينياً وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية 10 سنوات على الأقل، وغير حامل لجنسية دولة أخرى باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية ومتمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب، وألا تقل سنه يوم التعيين عن 35 سنة ميلادية كاملة، وأن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة أو الذين أدوا خدمات جليلة للوطن.

0: من مركز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: ترأس معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة النائب رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد بقصر القضيبية.
2: في بداية الاجتماع هنأ المجلس الفائزين بجائزة اليونسكو الملك حمد بن عيسى الخليفة لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم لعام 2026، مؤكدا أن ما تحظى به الجائزة من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، أسهم في ترسيخ مكانتها الدولية عبر مسيرتها. وبمناسبة اليوم الدولي للعمل الديمقراطي، أكد مجلس الوزراء على ما تحقق من إنجازات نوعية في تعزيز دور المؤسسات الدستورية في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ما أسهم في تطورها وتعزيز دورها. بعدها أكد المجلس أن السلام يقوم على أسس لا غنى عن أي منها، وهي وقف الاعتداءات، قيام المسؤولية الدولية عنها وجبر ما ترتب عليها من ضرر، واحترام سيادة الدول، ووقف دعم المجموعات المسلحة وتسوية المسائل العالقة بالطرق القانونية. كما جدد المجلس موقف المملكة الثابت بأن أي ترتيب يخص الملاحة في مضيق هرمز يجب أن يستند إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وأن يعتمد من المنظمة البحرية الدولية، وأن يصون حق المرور العابر لجميع السفن دون تمييز أو رسوم أو تصاريح، وأن تسهم فيه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كافة لاتصال أمن الممر بأمن إمداداتها. ثم أدان المجلس استهداف خط أنابيب النفط شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرات مسيرة انطلقت من الأراضي العراقية، معتبرا ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، واعتداء على منشآت مدنية حيوية تمس أمن إمدادات الطاقة. كما أدان المجلس تجدد الاعتداءات الإرهابية التي نفذتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران واستهدفت عددا من المنشآت والأعيان المدنية والاقتصادية والحيوية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدا أن هذه الاعتداءات إلى جانب استمرار استهداف السفن التجارية وتهديد حرية الملاحة الدولية وسلامتها في البحر الأحمر وباب المندب تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
1: بعد ذلك نظر المجلس في عدد من المذكرات المرفوعة له من اللجان الوزارية والوزراء ووافق على ما يلي: مشروع الاتفاق بين حكومة مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة بشأن عقد منتدى الاستثمار السياحي الدولي، مذكرة تفاهم بين جامعة الخليج العربي

0: معهد الإدارة العامة تطوير خدمة الاستشارات الطبية عن بعد عبر الاتصال المرئي في مراكز الرعاية الصحية الأولية، رد الحكومة على عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من مجلس النواب، كما استعرض المجلس ما يلي نتائج تطبيق قرار تنظيم حظر العمل وقت الظهيرة خلال فترة الصيف لعام 2026 خلال الفترة من 15 من يونيو لغاية 31 من أغسطس 2026، حيث تبين من خلال أكثر من 30 ألف زيارة تفتيشية أن نسبة الالتزام بالقرار بلغت 99.98%، وقد أشاد المجلس بما أبدته الشركات من التزام بالقرار. تطوير خدمات الرعاية الصحية في المستشفيات الحكومية، آخر مستجدات تفعيل مهام واختصاصات هيئة حماية البيانات الشخصية. ثم أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزارية بما يلي نتائج المشاركة في القمة الدولية للفضاء، نتائج المشاركة في قمة مجموعة بريكس 18، نتائج استضافة مملكة البحرين للاجتماع 29 للجنة الوزارية للوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نتائج المشاركة في حفل تسليم جائزة اليونسكو الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم لعام 2026.
1: شارك سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة في سباق البرتغال الدولي للقدرة لمسافة 161 كيلومتر و800 متر،
0: وذلك ضمن برنامج مشاركات الفريق الملكي للقدرة في المرحلة الحالية، حيث تمكن سموه من إنهاء السباق في المركز الثاني. وشهد السباق مشاركة عدد من الفرسان من مختلف دول العالم وأقيم على 6 مراحل. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد أهمية السباقات الدولية التأهيلية ضمن برنامج الفريق خلال المرحلة الحالية، كونها تأتي في إطار استكمال التأهيلات المطلوبة لبطولة العالم للقدرة المقبلة والتي ستقام في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وأشار سموه إلى أن الفريق سيواصل برنامجه خلال الفترة المقبلة والعمل على رفع جاهزية الفرسان والجياد بما يتناسب مع متطلبات المشاركات القادمة. وحازت على المركز الأول الفارس البلجيكية لونا شويتن، والمركز الثالث الفارس الإماراتي سالم محمد الكتبي، والمركز الرابع الفارس السعودي فيصل محمد القرشي، فيما احتل فارس الفريق الملكي عبد الرحمن خالد الخاطري المركز الخامس. ترأس سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الاجتماع 9 لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، والذي عقد بحضور سمو الشيخ سلمان بن محمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة وباقي الأعضاء.
1: في بداية الاجتماع رحب سموه بجميع الأعضاء وأشاد بالجهود التي بذلتها الهيئة العامة للرياضة وجهازها التنفيذي بقيادة الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي، والتي أثمرت عن تحقيق سلسلة من النجاحات والمكتسبات للرياضة المحلية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتطوير القطاع الرياضي في المملكة وتعزيز البيئة الإدارية والمؤسسية. وخلال الاجتماع تضمن جدول الأعمال مناقشة تفعيل وحدة رياضة المدارس والجامعات بما يعزز ارتباط المؤسسات التعليمية بالقطاع الرياضي ويوسع قاعدة الممارسة الرياضية واكتشاف المواهب، إلى جانب استعراض تقرير قانون التفرغ الرياضي والحالات المرتبطة به. كما ناقش الاجتماع ملف التميز المؤسسي للأندية الوطنية، وذلك في إطار العمل على تعزيز مستويات الإدارة والحوكمة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي للأندية. وقرر المجلس إطلاق جائزة خالد بن حمد للتميز المؤسسي للأندية بما يواكب الخطط الاستراتيجية للهيئة العامة للرياضة ويحفز الأندية على اتباع أعلى معايير الجودة في العمل الإداري. كما بحث المجلس موضوع حقيبة الإسعافات الأولية وأهميتها في تعزيز جوانب السلامة والجاهزية في المنشآت والأنشطة الرياضية. واعتمد المجلس طرح صالة مركز الشباب بالجفير ضمن مبادرة الرعاية الإسمية التي أطلقتها الهيئة العامة للرياضة على غرار مدينة خليفة الرياضية ومدينة عيسى الرياضية. واستعرض الاجتماع برنامج استحداث هياكل إدارية موحدة للمؤسسات الرياضية والعمل مع الجهات ذات العلاقة لتمكين الشباب.

0: الشباب وإيجاد البرامج الداعمة مع مختلف الجهات الرسمية. واختتم جدول الأعمال بمناقشة ملف الحوكمة وسبل تعزيز أفضل الممارسات الإدارية والتنظيمية في القطاع الرياضي. أكدت مملكة البحرين أهمية بناء شراكات تنموية بين دول مجلس التعاون ومجموعة بريكس بالتوازي مع تعزيز أمن الممرات البحرية وحماية حرية الملاحة.
1: جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية بتكليف من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم رئيس المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحالية حفظه الله ورعاه خلال الجلسة الحوارية الموسعة لقمة مجموعة بريكس 18 في نيودلهي.
0: شاركت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة في معرض سوق السفر العربي 2026 الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار السفر 2040 آفاق جديدة من خلال الابتكار والتكنولوجيا.
1: وأكدت سعادتها أن معرض سوق السفر العربي يعد من أبرز المنصات العالمية المتخصصة في قطاع السفر والسياحة لما يوفره من فرص لتعزيز التعاون الدولي، مشيرة إلى أن مملكة البحرين تحرص على المشاركة الفاعلة في هذا الحدث العالمي انطلاقا من أهمية التواصل المباشر مع الشركاء والأسواق السياحية والتعريف بما تمتلكه المملكة من مقومات سياحية. وتشارك مملكة البحرين هذا العام بجناح يضم 28 جهة من القطاعين العام والخاص، يتم من خلاله عرض أبرز المقومات السياحية للمملكة، بالإضافة إلى إطلاع الزوار والمشاركين على أحدث المشاريع والمبادرات السياحية. وعلى هامش المشاركة عقدت سعادة وزيرة السياحة اجتماعا ثنائيا مع معالي السيد عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، جرى خلاله بحث سبل تعزيز التعاون السياحي بين البلدين الشقيقين. وضمن أعمال وفعاليات المعرض شاركت وزيرة السياحة في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للسياحة تحت عنوان بناء قطاع سياحي مرن من خلال التعاون. تم خلالها مناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة بسبل تعزيز مرونة القطاع السياحي. في إطار رئاسة مملكة البحرين الدورة 46 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ترأس سعادة السيد خالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي الاجتماع 87 للجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لعام 2026.
0: وانعقد الاجتماع بمشاركة معالي السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وأصحاب المعالي والسعادة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس. خلال ترأسه الاجتماع أشاد سعادة السيد خالد إبراهيم حميدان بالتزام دول مجلس التعاون بمواصلة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البنوك المركزية بما يدعم الاستقرار المالي والنقدي، كما نوه بما يشهده القطاع المالي والمصرفي في دول المجلس من تطور مستمر، مؤكدا دوره المحوري في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة. وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون بين دول المجلس، أبرزها توصيات اللجان والفرق المعنية بنظم المدفوعات في خطة تفعيل العمل الخليجي المشترك والإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي بدول مجلس التعاون، وكذلك التقنيات في مجال القطاع المالي بدول المجلس. كما ناقشت اللجنة تبادل معلومات الأمن السبراني للقطاع المصرفي والجهود المبذولة في دول مجلس التعاون في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. أكد سعادة السيد أحمد صباح السلوم الأمين المالي لغرفة تجارة وصناعة البحرين أن تعزيز التكامل الاقتصادي العربي وتمكين القطاع الخاص والاستثمار في رأس المال البشري تمثل ركائز أساسية لبناء اقتصاد عربي أكثر استدامة ومرونة.
1: جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته ممثلا عن الغرفة في أعمال الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي، حيث أعرب عن خالص الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبا، مشيدا بدورها التاريخي والفاعل في دعم مسيرة العمل العربي المشترك وجهود التكامل والتنمية. في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خدمة متابعة المتطلبات التعليمية المستمرة للقاصرين بهدف تنظيم وتسهيل آلية سداد الرسوم الدراسية الدورية للطلبة المستفيدين من حالات السداد المستمر.

0: وفي هذا السياق أكدت الأستاذة بسمة محمد الخياط مدير إدارة شؤون القاصرين بالوزارة أن إطلاق الخدمة يأتي ضمن توجه الوزارة نحو تطوير خدمات أكثر استباقية تركز على احتياجات المستفيدين وتعمل على إنجاز الإجراءات في الوقت المناسب. تواصل منظومة القيمة المضافة تسجيل مؤشرات تعكس اتساع نطاق الالتزام والتعامل مع متطلباتها بالتوازي مع جهود الجهاز الوطني للإيرادات في تعزيز الرقابة وتوفير قنوات الدعم والتوعية للخاضعين لها.
1: وكشفت بيانات الجهاز حتى الربع الثاني من العام الجاري عن مؤشرات تتعلق بالسجلات التجارية الخاضعة للقيمة المضافة ونظام استرداد السياح إلى جانب حجم التفاعل مع الخدمات والقنوات التي يوفرها الجهاز. أكدت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية أهمية الالتزام بالاشتراطات القانونية والفنية المنظمة لاستخدام الدراجات والسكوترات الكهربائية بما يعزز السلامة المرورية ويحافظ على الأرواح والممتلكات.
0: وشددت الإدارة العامة للمرور على أهمية الدور الذي تطلع به الأسرة في متابعة استخدام الأبناء لهذه الوسائل والتأكد من التزامهم بالضوابط المحددة. نفذت قيادة خفر السواحل بوزارة الداخلية بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية حملة تفتيشية مشتركة في عدد من سواحل محافظة المحرق للتحقق من اشتراطات السلامة وتنظيم الأنشطة المرتبطة بالبحر والصيد.
1: وتأتي الحملات التفتيشية المشتركة ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز السلامة البحرية والتأكد من الالتزام بالأنظمة والقوانين المنظمة للأنشطة البحرية.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: يعتبر أداء اليمين الدستورية أو القسم أساساً وشرطاً لممارسة كل عضو من أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب أعماله في المجلس أو اللجان، حيث يؤدي كل عضو في جلسة علنية وقبل ممارسة أعماله اليمين الذي يقول فيه كل عضو: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

علمتنا البحرين أن العلم قيمة ورمز وانتماء، وأن البيرق يرتفع وإحنا معاه. علمتنا البحرين أن الحلم يبتدي فينا ويكبر معانا، وأن الإنجاز ينبع من حب وولا. علمتنا البحرين أن نعطي بقلب وروح وتفاني، وأن العطاء لأجل الوطن ما له نهاية. نعم، هذه هي البحرين.

0: على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية.
1: نستضيف الخبراء،
0: نستمع لكم.
2: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
3: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، نعود إليكم من جديد في صباح الخير يا بحرين، مستمرين معكم بمشيئة الله تعالى إلى تمام 8:30، وهذه أعذب التحيات نجددها لكم من فريق العمل.
4: تحييكم من الإشراف والمتابعة الزميلة نورة عبد العزيز.
3: من الإعداد هذه تحيات حصة الدوي.
4: من التقديم هذه تحيات الزميلة مريم فقيه وحسن السعاتي.
3: ومن الإخراج تحييكم فاطمة جنبر.
5: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
6: يشترط في عضو مجلس الشورى أن يكون بحرينياً وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية 10 سنوات على الأقل، وغير حامل لجنسية دولة أخرى باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية ومتمتعا بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب، وألا تقل سنه يوم التعيين عن 35 سنة ميلادية كاملة، وأن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة أو الذين أدوا خدمات جليلة للوطن.
5: حديث الصباح.
0: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
5: حديث الصباح.
4: مستمعينا، للغيبة آفات كثيرة في الدنيا والآخرة، وهذه الآفات لها آثار سلبية تمتد إلى الفرد والمجتمع، وعلى المسلم أن يتعرف عليها حتى يحرص على تجنبها ويحذر من ارتكابها. هذا هو موضوعنا هذا الصباح، ويسعدنا أن نتحدث عن تفاصيله مع فضيلة الشيخ فيصل طلال الفهيد، الخطيب بالإدارة العامة للشؤون السنية. السلام عليكم شيخ فيصل، صباح لك بالخير.
7: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ربي صبحكم والمستمعين الكرام بالنور والسرور والرحمة والمغفرة يا رب العالمين.
4: آمين.
3: أهلا وسهلا فيك معنا فضيلة الشيخ. وفي البداية من المهم ونحن نتحدث عن الغيبة أن نقترب من تعريف الغيبة والفرق بينها وبين النميمة والبهتان.
7: مشكورك، الله يحفظك يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا، الغيبة عرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. أنت يا المسلم وأنت أيتها المسلمة، إذا تذكرون أخوكم المسلم أو أختكم المسلمة بشيء يكرهها وهو فيه موجود، يعني مثلا واحد عنده عيوب، عنده مثلا شكله مو بعاجبك أو مو بعاجبك، مثلا فقير، مثلا هله كل عندهم مشاكل، يعني هو عنده عيوب، عنده شيء، فانت يا المسلم وانت يا المسلمه يعني ذكرتوا اخوكم او اختكم بشيء موجود فيه لكن يكره انك انت تذكره فيه، فهذه هي الغيبه. ثم قال صلى الله عليه وسلم عن البهتان، لان بيعرف البهتان، فقال عليه الصلاه والسلام: وإن لم يكن فيه هذا الشيء اللي انت قلته، إذا ما كان فيه فقد بهته، يعني اتهمته بشيء مو موجود فيه. قلت مثلا فلان فقير، فلان بخيل، مثلا فلان مثلا سيء، فلان صار طويل، هذه بهتان، هو مو في هذا الشيء، فحرام عليك وحرام عليك أن تذكرون مسكين هذا الشخص بشيء هو مو موجود فيه. ويا كثر ذي الشيء يعني حصوله بين الناس، خصوصا في الأشغال، يعني في الدوامات، يعني هذه يبي ترقية، هذه يبي يعني يطلع على ذي، هذه يبي يشوه صورة ذي، وفي أماكن كثيرة طبعا. فلذلك هذه يسمى البهتان، وهذه إثم عظيم عند الله سبحانه وتعالى. كذلك الغيبة أيضا من كبائر الذنوب. أما بالنسبة عن

0: نميمة فهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهي نقلك للكلام للإفساد بين الناس، كما جاء في معنى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما يوم من الأيام مر الرسول صلى الله عليه وسلم على قبرين والقبرين كانوا يتعذبون، الصحابة ما كانوا يسمعون العذاب والصراخ والعذاب اللي في القبرين طبعا. فنبي صلى الله عليه وسلم من رحمته بهالقبرين قام خذ جريدة النخل اللي هي سعافة خضرة وقصها بالنص وحطها على القبرين وعطت أنه يخف العذاب عنهم. فالصحابة رضوا عنهم يعني تعجبوا من هالموقف، قال يا رسول الله ايش موضوعهم؟ قال هذين القبرين يعذبان وما يعذبان في ذنب كبير يعني في عيون الناس مبعود. أما الأول فكان ما يستنزه من البول، كان ما يستر عورته، وكان البول الله يعزكم إذا يبول يتطشر عليه البول على ثيابه ما يفتكر. وأما الثاني القبر الثاني فكان يمشي بالنميمة بين الناس. يعني ينقل الكلام بين الناس على يعني بقصد شنو أن يخرب بينهم. فهذه هو يعني تعريف الغيبة والبهتان والنميمة.
1: طيب شيخ فيصل، يعني بما أنك ذكرت مسألة الأعمال أو الدوامات وما يحصل بها أحيانا من سوالف، يقول لك يعني شيخ فيصل يعني إحنا لا يعني أعوذ بالله أن إحنا نغتاب أو أن إحنا يعني نمشي بالنميمة والبهتان، إحنا نفضفض.
0: إيه؟
1: يعني هاي فضفضة، ويعني الواحد يعني مجرد اللي هو يبي على قولتهم انه هو يعني يتكلم بأريحية يعني، ولكن يعني مو قصدنا ان احنا والله نفسد بين الناس ونحدث فتنة وما الى ذلك. ففيما تكون الغيبة وبما تكون ايضا. اي
0: نعم استاذ الكريم، طبعا اول شيء النفوس هذه مجبولة على حب الزيادة. أنا أكيد أبي فلوس زيادة، أبي ترقية زيادة، أبي سمعة زيادة، أبي كل شيء زيادة. فلذلك في العمل مثلا يأتي إنسان مثلا يقول لك والله أنا متملل، الدوام طويل، وأنا صراحة أحب أسالف، أو هاي فلانة تحب تسالف الدوامات عاد هذه الموظف مع هذه الموظفة أو ذي الموظف، يعني المهم إنه بينهم بين بعض. هذه اللي يصير أول شيء في شيء يعني الغيبة لها اسم عجيب سموها الناس أو سموها بعض الحكماء، سموها فاكهة المجالس. فاكهة القعدة. أنا حين ما عندي سالفة أقول له شفتي فلانة شو لابسة اليوم، كنها في البيت، شفتي فلان اليوم العطر اللي حاطة كنه مرشينه، شفت وايه، شفت كذا. فهذه يقول لك احنا مو بقصدنا شيء، احنا نيتنا طيبه، وهو رفيجنا، هو اصلا حتى لو درنا نسولف عنه عادي بيضحك معانا، نقول له لا لا لا عادي مو بعادي، الا اذا هو بنفس الشخصيات قال لك انا محللك اغتابني اي وقت تبي اعقر فيني، احنا نسميها عقره، نسميها الحش، فلان يحش في فلان، نسميها يعني اكثر من اسم زين. فلذلك الغيبه يعني تكون بهذه الامور.
1: عذرا شيخ على المقاطعه، ايضا يعني لما يواجه الشخص اللي يعني مثلا قال هذه الكلام يقول لك والله انا قدامه وراء اقول هذا الكلام، يعني مو بس اي
0: ما في مشكله. اذا مثلا يعني مثلا عندك رفيج يمون عليك وقال لك يا فلان انا احبك وانا ما اعطيك الضوء الاخضر وقول عني اللي تبي، اهم شيء لا تضرني، فيقول له جزاك الله بس تمام. فصدق في ناس هاللون يقول فلان كذي، بس بشرط الشيخ حسن، بشرط انه ما يتدخل في امور خلق الله سبحانه وتعالى.
2: نعم.
0: يعني مشكلته شو يسوي؟ يقول شفت وجهه شنه كذي، شفت شعره شنه كذي، زين هل انت اللي خلقته؟ انت ما خلقته، انت الحين قاعد تسب الله سبحانه وتعالى. لان الله في القران لقد خلقنا الانسان
2: في أحسن تقويم،
0: أحسن صورة. أنت يمكن في نظرك أنت هذه الشكل بعاجبك، ذي اللون بعاجبك، في المقابل في شخص ثاني يموت على هالشكل، يموت على ذي اللون، على هاي الشعر. ذاك أنت مقياسك ذي ترى مقياس ناقص، أنت مو بالكريه اللي أنت تشوفه كريه، لا كريه في عينك حلو، بل ملك جمال العالم، او يعني امير العالم في جسمه في جمال او

0: هاي المرأة
1: صحيح.
0: في هذا الجمال.
2: صحيح.
0: اي نعم
2: صحيح. طيب فضيلة الشيخ، يعني في بعض الأحيان الشخص يقول أن أنا ما أشارك في هذا الحديث ولكن أنا مجبر على الاستماع، خصوصا إذا أنا موجود في نفس المكان، فما حكم الاستماع للغيبة فضيلة الشيخ؟
0: الله يحفظك أختي الكريمة. أول شيء أن الغيبة، أول شيء الغيبة لها أنواع، لها أكثر من 6 أنواع. في عندنا التظلم، واحد عنده انظلم في موضوع قاعد يغتاب لكن قدام اللي عند الموضوع. في عندنا واحد مثلا يغتاب لأجل تغيير المنكر، مثلا شوف منكر عظيم يحذر الناس منه، ترى فلان يا جماعة ترى قاعد ينشر بين الناس مثلا امر واشاعة تضر مثلا الدولة. مثلا اي مثلا في واحدة معروفة ومعروف زوجها تشتكي على زوجها مثلا بخيل مثلا، او واحد يشتكي على زوجته يقول لها زوجتي مثلا ما تهتم فيني او ما تفعل كذا كذا. ايضا من انواع الغيبة، وطبعا اللي انا احنا نقولها هذه كلها غيبة حلال الان. الغيبة الحلال يعني متى تكون الغيبة حلال؟ نفس ما ذكرنا اذا كان في موضوع تظلم، في موضوع مثلا شكوى عند القاضي او عند صاحب الشأن، في مثلا نبي نغير منكر عند واحد يقدر يغير المنكر او نحذر من منكر منتشر. مثلا عندنا مثلا خلينا نقول مثال انت عن قاعد وياك واحد وقدامك سأل عن فلان، قال له ترى كم تقدم حق الزواج حق بنتي او حق اختي او كذا، ايش رايك فيه؟ انت قاعد في المجلس مثلا.
1: نعم.
0: هذا قال له لا والله فلان صراحه بخيل، فلان صراحه ما يصلي، فلان مثلا يدخن، فلان كذا كذا كذا. فالغيبه في هذه الحالات جايزه، وحتى لو انت موجود لمصلحه ما في مشكله، لكن نتكلم عن الغيبه ذيك اللي ما منها فايده، اللي بس واحد بس يبي يضحك على فلان على شكل فلان على نسبه على شكله على آخره. هذه أول شيء تقول حق اللي يتكلم، تقول له لو سمحت مثلا بالتي هي يعني، تقول له فلان إيش رأيك نغير الموضوع؟ يقول له لا أنا خاطر أتحدث فيه فلان. تقول له لا، قلت شوف إذا بتواصل الكلام أنا يعني مع احترامي لك وحبي لك وتقديري لك، أنا صراحة ما أحب صراحة أسمع أنا حد سوء يعني أو كلام مو بعدل. أنت اليوم أنا بعد ما أضمن يعني، يقول صراحة أنت دام اليوم تحكيت في فلان وفلانة، أنا صراحة أنا أخاف بعد باكر أنا أصير شو اسمه أنا
1: معرض الحديث أو
0: هي صحيح. والدنيا دين، فإذا أنا شاركتك اليوم أو شاركتك اليوم في الكلام، ترى أنا ما أضمن باكر إن الله سبحانه وتعالى بعد ترى يعني يعاقبني بنفس الشيء، يتكلمون فيني وتتسوى صورتي. طبعا انتوا الحين قاعد تسوون صورة فلان او فلانة.
1: نعم.
0: فلذلك انا انكر المنكر بطريقة، اوقف المنكر، احاول اغيره، اذا ما قدرت اغيره امشي من الميلس بكل باقل يعني عبارة مش مشكلة تصير. لكن لو مثلا الغيبة جات من واحد خلينا نقول مسؤولك في الشغل، او مثلا من ابوك، او من يعني شخص، اذا انت مشيت عنه المشاكل اللي بتصيبك اكبر من هالغيبه. هني في هالحاله شو تسوي انت؟ تحاول انك انت تصد السمع عنه، وانك تستغفر، او انك تحاول تذكر الايجابيات اللي في الشخص، تقول له صح يمكن انت صادق في جانب، بس ترى فلان طيب، ترى فلان عنده اشياء زينه، ترى فلان ما شاء الله يصلي، ترى كذا. ودائما قول كفاره الغيبه. الغيبه شلون انا اكفرها؟ شلون انا يعني أكسر الذنب عني؟ إني أقول اللهم اغفر لي وله. يعني هذه كفارة الغيبة.
2: نعم.
0: أنت حين مثلا يغتابونا، قول سيدي، أقول أنت، قول الله يغفر لنا وله. قلت لا بس إحنا بنقول، قول معنا يا جماعة أنتوا دعوا، قول الله. هذه بكسر الغيبة عنهم وعنك.
2: نعم.
0: وما يحتاج يروح نوصل الكلام، ترى الغلط العود شو يصير في الميالس؟ عقب ما يعقرون يخلصون يقول أوه إحنا تحكينا فيه أذنبنا، خل نروح نخابره. انت حين نتفت من الحكي، عقب تروح تقول له امس تحكينا فيك وضحكنا عليك. هاي ترى مو بالحكمه،
1: في مفرده شيخ فيصل فصلنا لك ثوب.
0: حتى تصدق لدرجه ان بعضهم يقول له صراحه امس المجلس كان بس انت صراحه واستانسنا يوم ان احنا ذكرنا سلفتك وغبائك العجيب. كلمت فلان في يا تصدقون ان يوم من الايام واحد اغتاب فلان، هذه يعني موقف بسيط صار، يوم خلصوا الغيبه وهذا ندم من اغتابه، ف فراح وحق لي

0: اللي عبارة اللي اقرا فيه عبارة اللي تكلم عنه قال يا فلان ترى اسمح لي حللني انا امس اقرت فيك. قال ليش اقرت فيني؟ قال لي بس اقرت فيك بحللني. قال له والله ما حللك. قال له والله يوم
1: تطور الموضوع
0: اي واختلفوا من كانوا ربع صاروا اعداء وكل ما يشوفه يقول لو قسما بالله يوم القيامه لا انقطها من عينك الحسنات والله براويك. وصارت فهلذات العلماء شو يقولون العلماء؟ يقولون مو من الحكمة أنك تقول له حللني، لكن شو تقول؟ إذا يعني تقول اللهم اغفر لي وله، وإذا وصل الكلام أنه اغتبته وقال لك شغتبني قل له فلان أنا أخطأت زين، ولكن إذا شفت أن إذا اعترفت بيكون الموضوع في مسد عودة هني يجوز لك تكذب، بس شنو بطريقه انك حاول ما تكذب. قول له انا اتكلم فيك، قول له تاكد ترى انت حبيبي وانت صديقي وانت اخوي وانت كذا. قول له قالوا، قول له يا اخي ما عليك يمكن اشتبه الاسم عليهم عبالي ما اقول لك اقول انت مو بس انت اسمك محمد يعني. حاول يعني يا جماعه العلاقات قاعد تخترب من الغيبه وايد، من العقل والحش دي والله علاقات وايد اختربت
1: بالفعل.
0: وخصوصا عاد ويجي الشخص السوسة أو الواحدة هاي السوسة اللي تسجل الكلام عقب يقول عقب طشف ويسوي كيف يطلق تحكي عنك يا أخي أنت هاي نميمة ترى.
1: وهذه هي النميمة بالفعل.
0: أيوة هذه هي النميمة المطورة ذي اللي صاروا يزعم توثيق.
1: نميمة بالتكنولوجيا الحديثة يعني.
0: التكنولوجيا الحديثة وصارت يعني واجتمع الأمرين غيبة ونميمة. هذه صارت نفس السين بدال تكون مفسدة واحدة
1: بالفعل. بالفعل ومثل ما تفضلت فضيلة الشيخ يعني هذه الصفة تفسد الكثير من العلاقات الإنسانية والكثير من البيئات المستقرة سواء في المنزل أو بين الأصدقاء أو صحيح. في العمل قد تفسد بسبب هذا السلوك. فمن الجميل حقيقة يعني أن نتبع كل هذه التوجيهات الكريمة اللي تفضلت فيها. شكرا جزيلا لك فضيلة الشيخ فيصل طلال فهيد خطيب بالإدارة العامة للشؤون السنية، بارك الله فيك وجزاك الله كل خير على التوجيهات اللي تفضلت فيها.
0: اللهم أمين. وإياكم أختي الكريمة وجزاكم الله خير، أشكركم وأشكر أستاذ حسن أيضا كذلك على كلامه الطيب. والله يجمعنا بكم في الدنيا على خير وفي الآخرة في جنات النعيم.
1: اللهم
0: مع
1: آمين.
0: مع كل أحبابنا وقاربنا وارحمنا يا رب العالمين.
1: اللهم آمين. شكرا جزيلا لك فضيلة الشيخ.
0: الله يحفظكم، جزاكم الله خير، مع السلامة.

الله يا هذا الوطن من قدي في حب أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه وأهتف باسمك كل حين عاش الوطن غالي عاش الوطن عالي وعاشوا ناس الطيبين.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: حديث الصباح.
0: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح. مستمعينا، جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية هي جمعية تأسست في سنة 1987 ومقرها مملكة البحرين، وتهتم بمشاكل وقضايا المياه بكافة قطاعاته في دول مجلس التعاون، وتقع تحت إشراف الأمانة العامة لدول المجلس. نتحدث أكثر عن هذه الجمعية، ونتحدث كذلك عن المسابقة الخليجية للإبداع الشبابي التوعوي برفقة ضيفنا عبر الخط المباشر للبرنامج المهندس محمد علي سوار، خبير جيولوجي ومائي وعضو مجلس إدارة جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية. نصبح لك بالخير المهندس محمد.
2: يا هلا ومرحبا فيكم، وأولا أشكركم على هذه الإضافة الضيافة بهذا البرنامج الصباحي المتميز المسموع والمتابع من الجميع.
3: حياك الله مهندس محمد، ووجودك معنا إضافة حقيقة للبرنامج ولمواضيعه. الله يسلمك. بداية نود أن نتحدث معك عن جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية، كونك طبعا عضو مجلس إدارة في هذه الجمعية والأمين المالي لها. قبل أن نتحدث طبعا عن المسابقة، الجمعية جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية، ما الذي تعنى به بالتحديد؟
2: الله يسلمك. الجمعية هي جمعية مختصة بقضايا المياه في كافة قطاعاتها، يعني المستوى على المياه المحلة التحلية والمياه المعالجة الصرف الصحي والمياه الجوفية. وطبعا هذه الجمعية لكل دول مجلس التعاون، وهي فكرة رائدة انبثقت من عبر مسؤولين في هذه الدول لتكوين جمعية مختصة تهتم بأمور المياه. تعرف ان احنا المياه

0: عملة نادرة أصبحت و... ف... ونعاني من مشاكل في المياه، في نقص المياه. بس والحمد لله حكوماتنا في دول الخليج وفرت كل سبل الراحة وتوفير وتوصيل المياه لمختلف القطاعات، وقدمت الكثير، وكلف هذه الميزانيات ضخمة صراحة إنشاء هذه المشاريع في سبيل كلها في الحفاظ على موارد المياه.
1: نعم، وفيما يصب في أهمية هذا المورد الغالي وحقيقة سر الحياة على وجه الكرة الأرضية، وفي سبيل كذلك جهودكم التوعوية في هذا المجال، تنظمون المسابقة الخليجية للإبداع الشبابي التوعوي 2026 التي تحمل شعار كل قطرة تهم. ما أهمية إقامة هذه المسابقة والأهداف التي تسعون إلى تحقيقها من خلالها؟
0: هذه من ضمن البرامج اللي تقومها الجمعية والنشاطات مستمرة في سبيل التوعية والتثقيف. هذا الملتقى يعني يهدف إلى تعريف الشباب الخليجي بالمسابقة. هنا مسابقات نحاول كمرحلة أولى في ترشيد البيئة، وراء وتعقب عقب مسابقات ثانية من سبل من طريق استخدام دور الفن في هذا المجال. المسابقة تعرفش بالمسار وتسليط الضوء على قضايا استدامة المياه في المنطقة، وتحفيز الشباب على توظيف طاقتهم الإبداعية في طرح الأفكار والحلول والرسائل التوعوية اللي تسهم في تعزيز المحافظة على الموارد المائية. يعني كل الأمور المسابقة نحاول نستغل، سواء كان كل الطرق التوعوية عبر الإعلام المسموع والمقرئ والمكتوب، في كل وخصوصا نستغل الإعلام بشكل كبير وله دور كبير في رفع مستوى الوعي التوعوي البيئي والمائي عند المجتمع.
2: نعم، ولذلك يعني اخترتم يعني مجال الفن ومجال الإبداع الرقمي كوسيلة لتوصيل الرسالة التوعوية للشباب من خلال هذه المسابقة. أستاذ محمد، ترى ما هي أبرز المسارات والمجالات التي تتضمنها هذه المسابقة الخليجية للإبداع الشبابي والتوعوي، ومن هم الشباب المستهدفون للمشاركة في هذه المسابقة؟
0: هو الله يسلمك، احنا وقعنا اول الاجابه على سؤالك اللي وقع التركيز على الرسم الرقمي كوسيله تقنيه حديثه لتوصيل الرساله التوعيه للشباب. هذا اساليب عديده لنشر الوعي الأمائي، مثل ما تكلمت قبل، الوسائل السمعيه والبصريه والمقروءه. اخترنا هذا الفن لسهوله التوصيل
2: صحيح
0: والتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي. يعني ممكن أي شاب ممكن يطلع على هذا المنتوج، سواء كان التوعوي وطريقة الإبداع في توصيل هذا المنتوج بطريقة إبداعية ومبسطة. هذا الهدف. بالنسبة هناك أربع مسارات ضمنها المسابقة، هي العلوم والتكنولوجيا والإعلام والفن. كل واحد له دور. يعني هذا الملتقى احنا بنحب نوضح للناس طريقة المشاركة في هذا في هذه المسابقة. هذا والفن له دور، مثل ما قلت، ما ينتج يعني يتيح للشباب التعبير عن قضايا المياه من زوايا إبداعية ورسائل إعلامية مؤثرة.
1: نعم.
0: وأعمال فنية تسهم للوعي بأهمية المحافظة على المياه. كل الهدف من هذه المسابقة نشر الوعي عند الجمهور عند في هذا بأهمية قطرة الماء.
1: نعم.
0: هذا بالنسبة هناك. بالنسبة للجانب الثاني، هناك بالطبع جوائز تشجيعية وحوافز للفائزين. بتكون هناك فئتين من المشاركين.
2: نعم.
0: فئة الناشئين

0: 15 إلى 17 سنة، وفئة الشباب من 17 إلى 35 سنة. نحاول نشارك أكبر قدر ممكن من الشباب.
1: جميل. نعم، احنا نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح. الملتقى التعريفي بهذه المسابقة يقام يوم السبت 19 من سبتمبر في إنجاز البحرين. نتمنى لكم بإذن الله التوفيق والنجاح في الملتقى التعريفي وفي كافة مراحل هذه المسابقة التي تحمل شعار في غاية الأهمية، كل قطرتهم. وبالتأكيد نحيي كل هذه الجهود التي تقومون بها في جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية للتوعية فيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بالمياه بهذا المورد المهم لحياتنا. شكرا جزيلا لك ضيفنا الكريم المهندس محمد علي سوار، خبير جيولوجي ومائي وعضو مجلس إدارة جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية.
0: شكرين، وأنا بدوري أشكركم وأشكر إذاعة البحرين وهذا البرنامج ودعمكم المستمر وتشجيعكم والدور الإعلامي اللي تقومون به في نشر الوعي البيئي والمائي وفي كل المجالات، وأتمنى إن شاء الله لكم التوفيق ومزيد من التطور والنجاح إن شاء الله.
1: شكرا لك.
0: الله يسلمك.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام. تواصل الإدارة العامة للمرور جهودها في تنظيم استخدام السكوترات والدراجات الكهربائية وفق اشتراطات وضوابط. تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير من إعداد الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بوزارة الداخلية بصوت مروى عبد الجواد.
1: مع تزايد استخدام الدراجات والسكوترات الكهربائية في شوارع المملكة، تواصل الإدارة العامة للمرور

0: وجودها في تنظيم استخدامها وتعزيز السلامة المرورية من خلال بعض الأحكام والضوابط والاشتراطات المنظمة لاستخدامها. ولمزيد من التفاصيل بيّنها المقدم خالد مبارك بوغيس، مدير إدارة الثقافة المرورية بالإدارة العامة للمرور.
1: طبعاً نظم القرار رقم 58 لسنة 2026 عدد من التنظيمات بالنسبة للمركبات المستثناة من شروط التسجيل، ومن أهمها يمكن اللي هو الدراجات الكهربائية والسكوترات الكهربائية. وطبعاً حدد أماكن لقيادة هذه الدراجات، من أهمها عدم قيادة خارج المدن والشوارع الرئيسية، وخاصة الشوارع اللي تزيد سرعتها على 50 كيلومتر، وأيضا منع استخدامها على أكتاف الطريق اللي هي جوانب الطريق أو الأماكن المخصصة لسير مركبات الطوارئ اللي هو الخط الأصفر. وأيضا نظم القرار الأعمار اللي يجوز استخدام فيها هذه الدراجات، من حيث الدراجات الكهربائية لا يجوز قيادتها تحت سن 16 سنة، وأيضا السكوترات الكهربائية لا يجوز قيادتها تحت سن 7 سنوات إلا برقابة من ولي الأمر أو متولي رعاية الطفل. والغرض طبعا هي حتى يكون الطفل في هذه الحالة تحت رقابة وإشراف من ولي الأمر حتى يتدارك الأخطاء اللي قد يتعرض لها في الطريق العام. وليس هذا، بل ألقى المسؤولية على هذه الفئة، ولي الأمر أو متولي الرقابة أو حتى الحاز على الدراجة، المسؤولية التامة في حالة مخالفة أحكام قيادة الدراجة خارج المناطق المحددة، أو أيضا مخالفة تسليم المركبة لمن أكثر من السن المقررة، يتحمل كافة المسؤولية ويعتبر كمن سلم مركبة لشخص لا يحمل ترخيص. تمتد المسؤولية أيضا لتشمل إذا لا قدر الله هذه الدراجات سببت ضررا للغير، يتحمل ولي الأمر أو مسؤول الدراجة أو المتولي الرعاية بحسب الأحوال كافة الأضرار التي قد تنشأ على الأضرار التي تسبب هذه الدراجات للغير.
0: من جانبه عبر عدد من الجمهور وأولياء الأمور شكرهم للإدارة العامة للمرور على جهودهم التوعوية المستمرة.
2: من خلال الحملات التوعوية اللي تقوم فيها الإدارة العامة للمرور، اللي وعتنا فيها كأولياء أمور على الأماكن المخصصة لسير السكوترات والدراجات الكهربائية، مع أهمية لبس خوذة السلامة والملابس الواقية للحفاظ على أبنائنا من الحوادث المرورية، مشكورين، يعطيكم العافية.
3: أنا كولي أمر أشكر الإدارة العامة للمرور على الجهود المبذولة في تنظيم سير الدراجات الكهربائية والسكوترات، وندعو أولياء الأمور إلى الاهتمام بتوعية الأبناء على الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية للحفاظ على سلامتهم وسلامة المجتمع.
4: نقدر جهود الإدارة العامة للمرور على توعية أفراد المجتمع بخصوص استخدام الدراجات الكهربائية والسكوترات للحفاظ على سلامة.
0: ويبقى الالتزام بالضوابط المرورية والاستخدام الآمن للسكوتر الكهربائي مسؤولية مشتركة تساهم في حماية مستخدمي الطريق وتعزيز السلامة المرورية.
5: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. الميزانية العامة.
6: تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب، حيث تجتمع اللجنتان المختصتان بالشؤون المالية في كلا المجلسين في اجتماع مشترك لمناقشته مع الحكومة، وتقدم كل لجنة تقريرا منفصلا إلى المجلس الذي تتبعه، ويعرض مشروع القانون على مجلس النواب لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ولا يجوز فض دور الانعقاد السنوي العادي للمجلس الوطني قبل اعتماد الميزانية.
7: حديث الصباح.
8: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
7: حديث الصباح.

0: في حياتنا اليومية للتعامل مع الآلام المختلفة، وغالبا ما نلجأ إليها كحل سريع ومريح لهذه الآلام. لكن هل تساءلنا يوما عن الحد الفاصل بين الاستخدام الآمن لهذه الأدوية ومخاطرها المحتملة؟ عن هذا الموضوع تحديدا نتحدث بشكل موسع برفقة الصيدلانية رهف معن المستريحي، نائب رئيس لجنة التوعية الصحية في الهلال الأحمر البحريني، التي تنضم إلينا الآن عبر الخط المباشر للبرنامج. أستاذ رهف، صباح الخير.
1: يا هلا ومرحبا، وصباح النور والسرور، وشكرا لكم على هذه الاستضافة.
2: حياك الله أستاذ رهف. وبداية، ما الذي نقصده بالمسكنات تحديدا، ولماذا نستخدم هذه المسكنات؟
1: بداية، المسكنات ممكن أن احنا نعرفها أنها أدوية وعقاقير طبية تستخدم لتخفيف الألم أو تقلل الإحساس بالألم، تتوفر على شكل كبسولات، حبوب، مراهم، يمكن أن تعطى أيضاً عن طريق الفم أو تحقن، تعالج الآلام البسيطة، المتوسطة والحادة عن طريق أنها تقلل بعض المواد أو مواد تسمى في الجسم البروستاجلاندين، تقلل إنتاجها وتضعف تأثيرها في الجسم، فتقلل الإشارات العصبية المرسلة للمخ. وتستخدم المسكنات في حالات شائعة مثل الصداع، آلام الأسنان، آلام العضلات وغيرها من الآلام. رغم أن هذه الأدوية متوفرة وشائعة في الاستخدام، إلا أنها ليست خالية تماماً من المخاطر، لذلك يجب استخدامها بالطريقة الصحيحة والالتزام بالجرعة الموصى بها، لأن الهدف في النهاية أن احنا نخفف الألم بأمان، مو بس أن احنا نتناول كمية أكبر بس علشان نبي نحصل على مفعول أسرع.
0: نعم. طيب، حدثينا عن أشهر أنواع المسكنات والفروقات بينهم من ناحية التأثير وكذلك من ناحية المخاطر المحتملة.
1: نعم، من أشهر المسكنات اللي احنا نستخدمها لتخفيف الألم منها الباراسيتامول المعروف حالياً بالبنادول، الأيبوبروفين، النابروكسين، الأسبرين وغيرها. الفرق الأساسي بين هذه المسكنات هو طريقة عملها ونوع الألم اللي يساعد في تخفيفه ومدى مناسبتها للحالة الصحية للشخص. لذلك لا يعني أن المسكن الأقوى هو الأفضل دائماً، بل نعم، الدواء المناسب هو اللي نستخدمه بالجرعة الصحيحة وللسبب الصحيح.
2: نعم.
1: ومن أمثلة على هذه المسكنات مثل الباراسيتامول، من أكثر المسكنات شيوعاً، تستخدم لتخفيف الألم، خفض درجة الحرارة، مثل الصداع، آلام الجسم. من المهم أن احنا نلتزم بالجرعات المحددة له، لأن تناول كمية كبيرة ممكن أن يسبب ضرر للكبد.
2: نعم.
1: أيضا عندنا البروفين والنابروكسين، ينتميان إلى مجموعة تسمى مضادات الالتهاب الغير استيرويدية، تتميز أنها ما تخفف بس الألم والحرارة لأنها تقلل الالتهاب، لذلك نستخدمها في حالات آلام العضلات، المفاصل وغيرها.
2: طيب أستاذ رهف، متى تتحول المسكنات من دواء مفيد إلى دواء قد يسبب الضرر أو المضاعفات الصحية؟
1: بالرغم أن هذه المسكنات آمنة ومفيدة، إلا أن يمكن أنها تصبح المسكنات خطرة عند استخدامها بجرعات أكبر من الموصى بها، أو لفترات أطول من اللازم، أو عند الجمع بين أدوية تحتوي على المادة الفعالة نفسها دون الانتباه لهذا الشيء. مثلا أدوية الزكام مثل الفلودريكس، الفلوتاب وغيرها تحتوي على الباراسيتامول أيضا، فبعض الأشخاص يستخدمون الباراسيتامول في هذه الأدوية مع البنادول بروحها بدون ما أنه يحسبون الجرعة الإجمالية أو الكمية الإجمالية، فراح يتجاوز الجرعة الإجمالية أو الجرعة الآمنة. كذلك أيضا الإفراط في استخدام بعض أنواع مضادات الالتهاب مثل البروفين وغيرها قد يسبب مشاكل في المعدة أو الكلى لدى بعض الأشخاص، لذلك دائما يجب قراءة مكونات الدواء واتباع الجرعة والتعليمات الموجودة على العبوة أو اللي يحددها الطبيب أو الصيدلاني.
0: نعم. طيب، في حالة الشعور بالألم المزمن أو الألم المستمر، هل يمكننا استخدام المسكنات بشكل مستمر؟
1: طبعا ليس من الأفضل أن احنا نعتمد على المسكنات بشكل مستمر دون معرفة سبب الألم، لأن المسكن يخفف الشعور بالألم أو يخفف عارض الألم، لكنه ما يعالج بالضرورة السبب الأساسي وراء هذا الألم. فإذا كان الشخص يعاني من صداع متكرر أو ألم مستمر في المعدة أو ألم متكرر في مكان معين في الجسم، فتكرار تناول المسكن قد يخفي المشكلة بدلاً من علاجها. كما أن الإفراط في استخدام بعض المسكنات يؤدي إلى أثار جانبية، أو في حالة أن بعض أنواع الصداع يؤدي في زيادة تكرار الصداع. لذلك إذا كان الألم متكرر أو شديد أو مستمر، فمن الأفضل مراجعة الطبيب لمعرفة السبب أو المشكلة الصحية.
2: نعم أستاذ رهف، وما هي الفئات التي يجب أن تكون حذرة أكثر عند استخدام المسكنات؟
1: هناك بعض الأشخاص يحتاجون إلى استشارة الطبيب أو الصيدلاني.

0: قبل استخدام بعض المسكنات مثل الأطفال، كبار السن، الحوامل أو الأشخاص اللي يعانون من أمراض في الكلى أو الكبد أو قرحة المعدة. كذلك من يتناولون أدوية بشكل منتظم، والسبب أن بعض المسكنات قد ما تكون مناسبة لبعض الحالات، أو أن ممكن أن تتداخل المسكنات مع أدوية أخرى على سبيل المثال مثل الأيبوبروفين مع مميعات الدم مثل الوارفارين قد يزيد من خطر النزيف، وأيضا الأسبرين أو البروفين مع بعض أدوية الكورتيزون يزيد من خطر حدوث قرحة المعدة أو نزيف في الجهاز الهضمي. لذلك من المهم عدم إعطاء الدواء لشخص آخر لمجرد أن الدواء نفع معه، أو لأن حالته الصحية واحتياجه للدواء قد يكونان مختلفين تماما.
1: نعم، في ختام هذا الحديث أستاذ رهف، ما هي النصائح العامة التي ينبغي أن يتذكرها الجميع عند استخدام المسكنات؟
0: أهم شيء هو أن استخدام المسكن يكون عند الحاجة وبالجرعة الصحيحة، وعدم زيادة الجرعة أو تكرارها بشكل عشوائي. كذلك يجب التأكد من مكونات الأدوية اللي نستخدمها، خصوصا أدوية الزكام، البرد وغيرها، حتى ما نكرر المادة الفعالة دون قصد. لا ينبغي مشاركة الأدوية مع الآخرين أو استخدام مسكنات قديمة أو موصوفة لشخص آخر. وإذا استمر الألم أو أصبح شديد أو تكرر بشكل غير طبيعي، فما نعتمد على المسكن فقط، بل نبحث عن السبب باستشارة الطبيب. وأخيرا يمكن لأن الصيدلاني أنه يساعد في اختيار المسكن المناسب والتأكد من طريقة استخدامه بأمان.
2: نعم.
0: المسكنات نعمة لما إحنا نستخدمها بطريقة صحيحة، لكن ممكن أنها تصبح مصدر خطر عندما نستخدمها بدون وعي. لذلك أنا رسالتي اليوم هي أن ما نجعل اختفاء الألم هو هدفنا الوحيد، بل نجعل سلامة استخدام الدواء هو هدفنا الأول.
2: الأستاذة الصيدلانية رهف معن المستريحي، نائب رئيس لجنة التوعية الصحية في الهلال الأحمر البحريني، شكرا جزيلا لك، ونرجو دائما الصحة والعافية لمستمعينا. شكرا جزيلا.
0: شكرا لكم على هذه الاستضافة الجميلة، وأتمنى أن كان الموضوع مفيد وقيم للمستمعين.
2: أهلا وسهلا.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين.

0: عبر هاتف البرنامج 1-7-6-8-4-8-8-8. نسعد دائما بتلقي مكالماتكم والاستماع إلى ملاحظاتكم الموجهة لمختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، ونأمل من كل مستمعين المتواصلين مع البرنامج أنهم يكونون بالقرب من الهاتف طبعا بعد الاتصال لكي نتمكن من التواصل معهم بشكل أسرع وأكثر كفاءة. والآن نتلقى مكالمة من أحد مستمعينا. معنا جعفر، صباحك الله بالخير أخوي جعفر.
1: صباحك الله بالخير أختي، كيف الحال؟
0: بخير، عساك بخير أخوي جعفر.
1: الله يحفظك، زاد على فضلك يا أختي. عندي ملاحظة على وزارة الإسكان.
0: نعم.
1: زين، أنا عندي موضوع أرض أخوي، ضار حلو الموضوع لما كانت مسحوبة. زين.
0: نعم.
1: مات الأيتام، زين، حين ضار استرجعوا الأرض أو شنو حسب وليهم من الفئة الرابعة.
0: نعم.
1: بس الإجراءات هل حين استرجعوا الأرض بيعطونهم بيت وش الإجراءات؟ ما أدري والله بالضبط،

0: الحين طلبوا أوراق من عندهم خدمات الزباين رجعوا لهم الطلب من فئة الرابعة بس الخدمات الزباين ما يدروا عن أي موضوع.
1: أخوي بس جعفر
0: وش لهم بالضبط؟
1: نعم أخوي جعفر بس عشان نستوضح الصورة بشكل أدق، أخوك عنده أرض قسيمة
0: نعم.
1: سكنية من وزارة الأسكان.
0: إيه وحدة سكنية أرض زين توفى زين نعم. هم كانوا قصر
1: نعم.
0: زين لما كبروا من ابنيها لهم اللي يقولش مسحوبة
1: أبناء الأخ هم
0: نعم.
1: القصر
0: أبناء الأخ.
1: إيه. نعم اللي هم الورثة الأبناء المرحوم نعم,
0: إيه نعم.
1: فبعد بعد وفاته انسحبت هذه القسيمة السكنية ورجعت لوزارة الأسكان
0: 2015 يقول نعم. مسحوبة زي حين احنا ودينا تقارير وكل شيء وضار حين كل شيء في اللجنة قبلوا الموضوع وقالوا حسبوا لهم الفئة الرابعة
1: نعم.
0: وإيش اللي حسبوا لهم رجعوا الأرض بيعطوهم بيت ما أدري خدمات الزباين يقول لك رجعوا وأقول لهم ما رجعوا لهم الأرض لو بيت
1: نعم
0: قالوا ما ندري الحين الأوراق جاهزة عندنا باسم خاتون باسم المرحوم وش

0: ندري. النبه من وزاره الاسكان توضح لي انت وش رجعتوا لهم الارض ورجعتوهم بيت وش ما يضر ما ندري
1: نوعيه موقف. الخدمه اللي تم استرجاعها شنو هي بالضبط؟ طيب
0: ارض
1: نعم
0: طالبنا بالاسترجاع الارض الحين وش اللي حسبوا لي في الرابعه انا ما ادري
1: ولا يهمني
0: هل حيرجعوا لهم الارض هو بيعطونهم بيت ما ندري يقول احنا ما ندري لازم وزاره الاسكان تفهمنا لو ايش رجعوا لهم
1: نعم نعم وهذه بالتأكيد من حقكم احنا نأمل من الأخوة في وزارة الأسكان والتخطيط العمراني التفاعل مع ملاحظة الأخ جعفر بخصوص الخدمة الأسكانية المسترجعة بعد وفاة أخيه طبعا وإعادة طلب هذه الخدمة الأسكانية اللي هي كانت قسيمة سكنية في البداية تم الاسترجاع بحسب كلام الأخوة في خدمات الزبائن ولكن لم يوضح ما هي نوعية الخدمة التي تم الاستفادة منها لورثة المرحوم أو أبنائه. شكرا جزيلا لك أخوي جعفر على ثقتك بالبرنامج وإن شاء الله نحصل على رد قريب من الأخوة في وزارة الأسكان.
2: معنا أيضا هذه المكالمة على 17684888. طبعا نشكر جميع المستمعين الذين تواصلون معنا مباشرة عبر هذا الرقم وكذلك نرحب بردود الجهات التي تصل إليها الملاحظات عبر برنامج صباح الخير يا بحرين. حقيقة وصلتنا ردود من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وتحديدا من الأستاذة جميلة النشابة. نستمع إلى هذه الردود ونعود إليكم وصباح الخير يا بحرين.
3: أسعد الله صباحكم ويسرنا أن نتواصل معكم من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. بداية نتقدم بالشكر الجزيل إلى إذاعة البحرين وطاقم برنامج صباح الخير يا بحرين على تعاونهم وتواصلهم المستمر مع الوزارة وحرصهم على نقل ملاحظات المواطنين واستفساراتهم المتعلقة بالخدمات الإسكانية. وفيما يتعلق بملاحظات المواطنين التي طرحت عبر أثير البرنامج خلال الأسبوع الماضي يسر الوزارة الرد عليها وتوضيح الإجراءات المتخذة بشأنها على النحو الآتي. فيما يخص ملاحظة المواطنة أسماء أحمد المقدمة نيابة عن زوجها المواطن محمود علي بشأن طلب استعجال حصوله على الوحدة السكنية، تفيد الوزارة بأن لدى المواطن طلب وحدة سكنية قائم ومدرج على قوائم الانتظار، وسبق أن عرضت عليه إمكانية الاستفادة من خيار تسهيل عقاري أو شقة تمليك، إلا أنه أبدى عدم رغبته في الاستفادة من هذين الخيارين، مفضلا الانتظار للحصول على الوحدة السكنية. وستتواصل معه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني فور وجود أي مستجدات تتعلق بطلبه الإسكاني. أما في شأن ملاحظة المواطنة فاطمة عبد المحسن المقدمة نيابة عن زوجها المواطن أمين علي بشأن استعجال تلبية الطلب الإسكاني، فتفيد الوزارة بأن لدى المواطن طلب وحدة سكنية مدرج على قوائم الانتظار، وقد عرضت عليه الوزارة الحلول والخيارات البديلة المتاحة لأصحاب الطلبات الإسكانية التي تعود إلى عام 2004 وما قبله، حيث أبدى رغبته في الاستفادة من خيار قسيمة وتمويل، وبناء عليه سجلت رغبته وأدرجت ضمن القوائم المخصصة لهذا الخيار. وستتواصل مع أهل الوزارة فور وجود أي مستجدات تتعلق بطلبه الإسكاني. وفي ختام رسالتنا هذه نجدد الشكر لإذاعة البحرين وطاقم برنامج صباح الخير يا بحرين، ونشكر لهم تعاونهم وتواصلهم المستمر مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بما يسهم في متابعة ملاحظات المواطنين والرد على استفساراتهم. كانت معكم جميلة النشابة رئيس قسم الاتصال بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني.

0: وإلى ختام رحلتنا من برنامج صباح الخير يا بحرين، كل التحية وكل أمنيات التوفيق والنجاح واللحظات السعيدة تقبلوها من فريق عمل صباح الخير يا بحرين، والتحية الأولى من الإشراف والمتابعة تأتيكم من نور عبد العزيز.
1: لكم تحيات الإعداد من الزميلة حصة الدوي.
0: من خلف الميكروفون يحييكم الزميل حسن الساعاتي، وهذه تحياتي مريم فقيهي.
1: ومن الإخراج تقبلوا تحيات الزميلة فاطمة.
0: إلى اللقاء
1: في أمان الله.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: تنعقد جلسات مجلس الشورى بصورة علنية يوم الأحد من كل أسبوع، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أكثر من نصف أعضاء المجلس البالغ عددهم 40 عضواً. وإذا بدأ الاجتماع صحيحاً استمر كذلك حتى لو غادر بعض الأعضاء الحاضرين قاعة الجلسة.

الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، من دستور مملكة البحرين.

الحب لو كان بحر حبي لها بحرين، والعمر لو ينهدي يفداك يا بحرين، يلي ودادك سكن وسط الحشي والروح، انتي دوا مهجتي وانتي كحل العين. طاريك في غربتي شربي وكل زادي، نساني كل العنى برد على فادي، ليحان وقت السفر راجع لك بلادي، سالت دموع الفرح وابتلوا الخدين. بلسم وملح الخليج ترابك الطيب، هواك نفحة أريج وشعبك حبيب، لو درت كل الدول مثلك أبد ما شفت، سبحان من صورك وسط البحر بحرين. خليفة العيسى.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم

0: بناة المجتمع. طلال وفاطمة يدرسان بجد، ولكن
1: لقد طفح الكيل، لابد من إصلاح هذه الطاولة المكسورة. زقزقتها تزقزق جسدي. ماذا سنفعل؟ لنقم بإصلاحها، عمل مفيد بدلا من هذه الدراسة المملة.
0: طالب المدرسة في حاجة إلى الراحة، ولكن الطاولة المكسورة لم توفر الراحة المطلوبة، وهكذا كان قرار الشقيقين بإصلاحها. ولكن
1: لطالما قلت لنفسي إنني لا أنفع لشيء،
2: وأنا أيضا لا أجيد سوى التخريب.
1: هيا يا فاطمة، ساعديني على حمل الطاولة إلى النجار.
3: على الرحب والساعة، 5 دقائق فقط.
0: ظن الطفلان أن الطاولة ستبيت في دكان النجار عدة أيام حتى يتمكن من إصلاحها، ولكن كلام الرجل كان مفاجئاً. 5 دقائق فقط.
3: تفضلا، لا زقزقة بعد الآن.
1: 5 دقائق فقط، رجل مبدع، أما نحن
2: لا ننفع لأي شيء،
1: دراسة وكتب وأوراق، لا شيء آخر.
0: وهكذا وصل الصغيران إلى نتيجة واحدة، لا بد من تقليد عمل النجار، عمل بارع وعمل مفيد للمجتمع. عدة أيام قضاها طلال وفاطمة أمام دكان النجار، يخرجان من موعد الذهاب إلى المدرسة ويعودان في موعد العودة منها.
1: ها، ما رأيك يا عم النجار أن نساعدك في أعمال الورشة؟ أنا وأختي تعلمنا قليلا من هذه المهنة، ولن نتقاضى منك راتبا حتى نتقن العمل جيدا. ها، ما رأيك؟
3: عد إلى دراستك يا ولد واهتم بواجباتك، أنتما ما تزالان صغيران على هذه الأعمال.
0: لم تنفع هذه المحاولة، لكن علها تنفع مع نجار آخر.
2: هل تريد من يساعدك مجانا في أعمال ورشة النجارة يا عم؟
4: لا يا صغيرتي، من الأفضل لك الاهتمام بدراستك عن هذه الأعمال.
0: وعاد الطفلان إلى المنزل مخفقين بعد مدة من التغيب عن المدرسة دون جدوى.
5: ما هذا؟ رسالتان، طلال وفاطمة يتغيبان عن المدرسة، لماذا؟ الله أعلم.
6: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
5: تعالي معي.
7: أين كنتما صباح اليوم؟
0: لم يعتد الأبناء على الكذب، لم يمضي سوى دقيقة واحدة حتى علم الوالدان قصة الولدين.
5: هكذا إذن تبحثان عن طريقة لإفادة المجتمع،
6: وتظنان التغيب عن المدرسة طريقة لنفع المجتمع.
5: نحن لا ننكر أن العمل ضروري لبناء المستقبل،
6: بشرط أن نحسن الاختيار بما يناسب قدراتنا.
5: أمكما لا تجيد مهنة، ولكنها نافعة للمجتمع لأنها أم صالحة.
6: والدكما موظف نشيط يفيد المجتمع من خلال عمله.
5: عمل النجار مهم ومفيد، ادرسا بجد واخترعا آلات

0: من شأنها أن تساعده في عمله.
1: الدراسة طريقك لتكون محاميا يدافع عن الحق، أو طبيبا يبعد الألم والأذى عن الناس، أو موظفا يسهم في بناء دولته.
0: لن تستطيع إفادة المجتمع إلا إن تسلحتما بالعلم عن طريق الدراسة.
2: معك حق يا والدي.
0: حسناً، إن أنهيتما واجبكما الدراسي في وقت مبكر سنعمل سوياً على صنع خزانة خشبية كبيرة للحائط في وقت الفراغ. ما رأيكما؟
2: رائع!
3: إفادة المجتمع واجب مشترك، ولكن لكل منا طريقته الخاصة في بناء مجتمعه. ودمتم سالمين. مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
4: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
5: يتشكل مجلس الشورى من ثلاثة أجهزة رئيسية، وهي رئيس المجلس،

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: علشان تعيش جودة حياتك ومشاعرك، كن انتقائياً في اختياراتك، صداقاتك، أماكنك، قراءاتك وأوقاتك. وأن تكون انتقائي يعني أنك تقدر نفسك حق قدرها وتعرف ما يصلح لها وما لا يصلح، وجنب نفسك الاستنزاف فيما لم يخلق لأجلها ولمصلحتها، فأنت الوحيد الأدرى بنفسك. ولأن دائماً هناك أشياء كأنما وجدت تحديداً لك أنت، اعرفها وضمنها لحياتك واستمع للصوت الإيجابي اللي في داخلك.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: يا أرض كتب على جبينها وطن المفاخر،
1: نتغنى في حبها وبرقيها دوما نفاخر.

0: لن تستطيع القضاء علي، لن تستطيع. أنا الأقوى، أنا المرض.
1: أمراض تتكلم.

0: كريم، هل تعرف معنى الخوف؟
1: طبعاً، الخوف هو انفعال يصيبنا بهدف المحافظة على الحياة، فالطفل يخاف من الأصوات المرتفعة المفاجئة، ويخاف أن يقع من مكان مرتفع وغير ذلك.
0: والكبار أيضاً يخافون، وليس فقط الأطفال.
1: صحيح صحيح، لكن خوف الكبار يرتبط عندهم بالخبرات القاسية التي مرت عليهم ونسوا سببها ولم يعودوا يذكرون منها إلا الصورة المصاحبة لها.
0: والإنسان الذي يعاني من الخوف تبدو عليه مظاهره واضحة، فقد تنتابه رعدة قوية وترتعش الكلمات على شفتيه، ويظهر الفزع في عينيه وتتقلص عضلات وجهه.
1: وعن مضاعفات الخوف وتأثيره على الجسم حدثي ولا حرج، فهو يؤدي إلى سرعة ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم وسرعة التنفس واضطراب وظائف الجهاز الهضمي وتغير المقاومة الكهربائية للجسم وجفاف الفم واختلال وظائف الجهاز العصبي، مما يؤثر على أغلب الوظائف الجسمية الداخلية.
0: وأكثر من ذلك، فإن الخوف الشديد يعوق قيام العقل بوظائفه العليا على الوجه الصحيح، فيؤدي إلى شرود البال وتشتت الانتباه وخطأ التفكير.
1: والخوف يا زينة نظر إليه منذ القديم على أنه ألد أعداء الإنسان، وحتى المحدثون رأوا أنه ليس أجدر من الخوف بالكراهية، فهو أحط الانفعالات النفسية، وهو عدو التقدم بالنسبة للفرد وللجنس البشري بأسره.
0: لكنهم ولا شك قصدوا الخوف غير الطبيعي والشاذ، ذلك أن الخوف الطبيعي المعقول نوع من الحذر، وهو هدف الحضارة والتقدم ووسيلة لبقاء الجنس البشري.
1: جيد.
0: وهو أيضاً مظهر من مظاهر الحكمة الأصلية، على عكس الخوف الذي يهدد كيان الفرد ويشل قواه ويكون مصدر خجل لأصحابه، وهو الخوف الشاذ.
1: صحيح صحيح يا زينة، فمن يعانون من هذا الخوف غير الطبيعي تتحول حياتهم إلى صراع مع أعداء وهميين، ويحرمون كل راحة عقل، وتفقد شخصيتهم الانسجام، كما يفقد جهازهم العصبي بعض قوته، وقد يودي بهم خوفهم إلى الجنون.
0: ومثل هذا الخوف غير الطبيعي تبذر بذوره في الطفولة، ويظل كامناً في أعماق العقل اللاشعوري للطفل، ويظهر في فترات الشدة.
1: ويبقى سؤال، مما نخاف؟ نخاف من فكرة الآخرين عنا، ونخاف من تفوقهم علينا فنصبح ظلالاً بالنسبة إليهم، ونخاف من نقص كفايتنا أو ضعف مركزنا.
0: إذن فالخوف قد يكون شعوراً بالنقص.
1: الخوف والشعور بالنقص مترادفان من الناحية العلمية، فالشعور بالنقص يكون مصحوباً عادة بالخوف، والخوف يصحبه شعور بالنقص.
0: والخوف المترافق مع الشعور بالنقص تستثيره خبرات الطفولة التي تتلخص بالتربية الخاطئة وقلة الخبرة والإحساس العميق بالقمع

0: أو عدم المواءمة، وكل هذه تجعل الإنسان غير مهيئ ليكون عضواً صالحاً في المجتمع وعاجزاً عن التكيف مع محيطه.
1: وحالة الخوف هذه هي التي أصابت التاجر عصام وعرضته لمعاناة نفسية أثرت فيه تأثيراً كبيراً، فلنتابعها معاً.
0: حسناً.

0: هل اشتريت من القماش ذاته الكميات التي طلبتها منك يا بهاء؟
1: طبعاً طبعاً يا عصام، وأكد لي التاجر أنه نفس القماش الذي باع منه لصافي زميلك القديم في المدرسة.
0: اليوم هو منافسي في السوق يا بهاء، والعمل والتجارة لا علاقة لهما بالصداقة.
1: لكن لم تخبرني كيف ستصرف كل هذه البضاعة؟ الكميات أكبر بكثير من حاجة التجار الصغار.
0: سنرى سنرى. اسمع، ما رأيك أنت يا بهاء؟ كيف السبيل لتصريف البضاعة؟
1: أنا مجرد محاسب صغير يا عصام، ولا أتقن مسائل التجارة. اعفني من الإجابة أرجوك، سأعود إلى عملي.
0: حسنا حسنا. ترى هل سأفشل هذه المرة أيضا وينجح صافي في تجارته؟ لكنني أفعل مثله تماما، فلما أفشل أنا وينجح هو؟

ويسأل عصام لما يفشل هو وينجح زميله؟ والجواب ببساطة، لأنه يعاني مني من مرض الخوف، فأنا كامن في أعماق اللاشعور عنده، أسيره كيفما أشاء وأجعله يعيش في حالة توتر وضغط وتعب واكتئاب. وسأستمر في هز كيانه، ولن يتمكن من الهرب مني، كما سأدفعه إلى فقدان العلاقة بينه وبين محيطه، وحتى بينه وبين أقرب الناس إليه، وسيرى الفشل دوما ماثلا أمام عينيه.

0: لقد وجدت لك سبيلا لتصريف كل البضاعة يا عصام.
1: ها، وما هو يا بهاء؟
0: تفضل.
1: ما هذه؟
0: هذه عناوين بعض القيمين على تصريف البضائع.
1: وماذا أفعل بها؟
0: ماذا تفعل بها؟ تذهب وتزورهم واحدا واحدا وتقنعهم بجودة البضاعة وتخفض نسبة الربح قليلا كدلالة على نيتك الطيبة بالتعامل معهم، فيقبلون على شراء ما عندك قبل غيرك وقبل صافي خصوصا.
1: لكن كيف سأزور أناسا لا أعرفهم وهم أقدم مني كتجار وأكثر خبرة؟ ربما جعلوا مني هزأة لهم أو وعدوني بأمر ولم يفوا به. ماذا أفعل؟
0: أنت تاجر يا عصام، أنت تاجر، وهذا باب رزقك الوحيد، وعليك أن تلجأ إلى كل الوسائل الشريفة لتنجح.
1: وإذا لم تعجبهم البضاعة ماذا سيكون موقفي؟
0: غريب أمرك، غريب. ستعجبهم وستنجح في بيعها لهم وتحقيق فوز تجاري وربح مالي.
1: لا لا لا، أفضل أن أنتظر، فالانتظار خير من الفشل والخسارة.
0: الوقت عامل مهم في المسائل التجارية، ألم تدرس هذا في الجامعة؟
1: يكفي. حسنا حسنا، سأذهب.

ومن قال إن قرار ذهابك بيدك يا عصام؟ أنا الخوف أمنعك وأدعوك لأن تبقى في مكانك مسمراً. تذكر ما كان يحدث وأنت صغير. كان الكل يسخر منك عندما تقدم على عمل ما لأنك كنت تفشل. واليوم أنت فاشل. وغدا ستفشل. فأنت غير نافع وسخيف. ولا تدع لمجتمعك اليوم أن يكشف حقيقتك. لا تذهب، لا تذهب.

0: بهاء.
1: نعم يا عصام.
0: كما قلت لك لن أذهب.
1: لكن أنت بهذا تخطئ كثيرا يا عصام. لأنك ما بك؟ ما بك يا عصام؟
0: قلبي وصدري ورأسي.
1: عصام عصام
0: أنا متعب.
1: عصام
0: أنا متعب. أنا
1: عصام عصام لقد فقد وعيه. الخوف يسبب كل هذه العوارض يا دكتور سالم.
2: نعم هذا صحيح، اضطرابات في القلب والتنفس وتشنج ودوار وإجهاد وإعياء وصداع شديد.
1: أه.
2: وحتى تيبس في الأصابع، وأحيانا يؤدي إلى تعب وانتفاخ في المعدة، وكل هذه العوارض قد تنتهي إلى إصابته بالإغماء.
1: كل هذه العوارض سببها أمر نفسي أو بالأحرى انفعال عانى منه عصام؟
2: إنه ليس أي انفعال، بل هو الخوف وما يصاحبه من اضطرابات نفسية عنيفة تسبب إفراز مادة الأدرينالين في الدم، وهذه المادة تضيق الشرايين فيرتفع ضغط الدم. كما تؤدي إلى زيادة عدد دقات القلب فتجعله ينبض بشدة فيزداد الخفقان، وهذا الوضع ينتج عنه العوارض التي ظهرت على عصام. عن إذنك الآن لكي أراه.
1: تفضل.

0: أنا معك يا دكتور بأنه تنقصني الرغبة الشعورية بأن أكون ناجحا في عملي، والشجاعة والقوة اللازمتين لتكوين اتصالات خارجية ناجحة، لكن ما السبيل لعلاجي وشفائي؟
1: اسمع يا عصام، أولا عليك التخلص من العقد الكامنة في أعماق اللاشعور لديك والتي تسبب لك خوفا غير طبيعي. ثم عليك أن تتقبل الفشل عندما يصيبك وتحاول العمل على أن تنجح في المرة التالية.
0: وماذا بعد؟
1: وماذا بعد؟ عليك أيضا أن تقبل على عملك بثقة بالنفس وتصميم على النجاح والتقدم. فالمهم هو الأساس العقلي الذي نبدأ منه العمل.
0: طيب طيب، وما أسباب هذا الخوف الذي أعاني منه يا دكتور؟
1: إنه ببساطة خوف لا شعوري يا عصام، اكتسبته في طفولتك

0: ولكنك اليوم إنسان واع وناضج، وتستطيع أن تعاود النظرة العقلية وتتخذ أسلوباً أكثر قوة تتغلب به على خوفك وتغير أسلوب حياتك الخاطئ.
1: حسناً حسناً،
0: إن لك القدرة على ذلك أؤكد لك يا عصام.
1: يعني باختصار إن علاج حالتي المرضية وهي الشعور بالخوف هو بيدي يا دكتور.
0: صحيح صحيح يا عصام.
1: شكراً لك يا دكتور، شكراً.

حتى لو نجح عصام وشفي مني من مرض الخوف، لأن عقله اللاشعوري توصل إلى معرفة مصدر الخوف عنده، وانجلت العقدة التي سببت له الاضطراب والفشل والاكتئاب وعدم الثقة بالنفس والجبن. إلا أنني سأجد دوما سبيلا لأعشش في النفوس وأوقظ الذكريات المكبوتة ذات الصبغة الإنفعالية التي يخاف منها الفرد، وسأبقى الخوف الذي يكدر على الناس حياتهم، فأوهمهم بأن حدثا ما سوف يحدث لهم دون أن يكونوا مهيئين له أو مستعدين لاستقباله.

0: أبشر أبشر يا عصام.
1: ها؟ بما يا بهاء؟
0: وصلني كتاب من القيمين على تصريف البضائع يطلبون فيه شراء كل البضاعة التي لدينا وبالسعر الذي نطلبه.
1: الحمد لله. وماذا بعد؟
0: لقد ذيلوا الكتاب بعبارة: نهنئكم على براعة الأستاذ عصام في التعاطي بأمور البيع والشراء والإقناع.
1: هذا دليل نجاحي في عملي. إذن فقد شفيت من داء الخوف وجهودي قد أتت أكلها.
0: نعم نعم.
1: أصرف مكافأة لكل موظفي المكتب يا بهاء، وضاعف مكافأتك لأنك تستحق.
0: شكرا لك شكرا لك يا عصام.

0: استمعتم إلى حلقة من برنامج
1: أمراض تتكلم.
0: أمراض تتكلم، المادة العلمية
1: الدكتور علي حسن والدكتورة فيروز محمد،
0: الإعداد الإذاعي والإخراج
1: نوال حجازي.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني.

الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على أجيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: تعتبر مضبطة الجلسة البيان الختامي عن كل ما يحصل في الجلسة من أمور وما قيل فيها من أقوال، وتتضمن ما يتلى في الجلسة من مذكرات ومشروعات واقتراحات وما يدور فيها من مناقشات وآراء، حيث تحرر كل جلسة مضبطة بمعرفة موظف المجلس وبإشراف أمين عام المجلس، وتعرض على أعضاء المجلس للتصديق.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟

0: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتي.
1: أعزائي المستمعين، أرحب بكم أجمل ترحيب وحياكم الله، وأهلا وسهلا بكم مع جولة جديدة نتصفح خلالها هذا المعجم الثري، معجم الألفاظ والتعابير الشعبية. و كما عودناكم دائما نشوف صفحاته، والآن نتجه مباشرة إلى الصفحة الأولى. تحت عنوان مفردات منتقاة من اللهجة، ونذكركم أن إحنا ليحن في حرف الدال، عندنا مفردة درفع. درفع منحوتة من دفعة العربية. يمكن واحد يقول لي طيب ليش درفع، ليش فيه راء درفع؟ هذه احنا عندنا في يعني علماء اللغة عندهم شنو التصحيف اللي هو تقديم حرف على حرف، وعندهم الإضافة والإبدال فلما تقول درفع كأنها دفعة هي، ولكن الراء من كثرة التداول تمت في اللهجة، لكن في اللغة دفعة. المفردة اللي عقبها دروازة. الدروازة هي البوابة الكبيرة، المفردة ذات أصل فارسي، ومن المفردات التي دخلت على اللهجة المحلية. أما المفردة العربية حق الدروازة، يعني فصيح الدروازة، الرتاج، وأنا أشوف أن الرتاج أحسن من دروازة. الرتاج في اللغة هو الباب الكبير وعليه باب صغير. الباب العادي باب عند العرب، أما الباب الكبير اللي فيه باب صغير اللي احنا نسميه خوخة فالعرب تسميه الرتاج. وطبعا هناك شعر شعبي قيل للشكوى من تغير الأحوال، يقول الشعر الشعبي: راحت رجال ترجع الدروازة، ويات رجال المطنزة والعازة. المفردة اللي عقبها دز. الدز هو الدفع، يعني أي كان، دز السيارة، دز الياهل، دز اللقمة بالماء، دز من على السطح، دز العربانة إلى آخره، هي دزة. دز منحوتة من دزرة الفصيحة، العرب تقول درز درز دزرة. احنا قبل شوي قلنا درفع، العامة أضافت راء، هي دفعة سموها درفع. الآن بالعكس، هي دزرة ألغوا الراء صارت دزة، هي دزرة الفصيحة. وهذا طبعا شأن اللغة وناخذ بعد مفردة واحدة قبل لا نروح صفحة ثانية. المفردة الدستور. الدستور طبعا نحن لا نتحدث عن دستور الدولة، ولكن الدستور في اللهجة اسمه معجم الألفاظ والتعابير الشعبية. الدستور في اللهجة قصن طويل من الشجر متوسط السمك يتصل بالدقل في السفن الشراعية، يربط به أحد طرفي الشراع طرف اليوش. وإلى صفحة جديدة.

مستمع الكريم، عندنا عنوان لهذه الصفحة من السوالف الشعبية. السالفة تعني رواية قصة، في الغالب يعني حادثة حدثت. يسولف تعني يتحدث بأحاديث شيقة، والمسولف شي هو اللي يعني الواقع المجتمع البحريني يزخر بوجود هذا المسولف شي، الرجل الذي يتمتع بموهبة التحدث وبكثرة السوالف الحقيقية التي تنقل أحيانا حتى من مجتمعات مجاورة لتشابه الظروف الاجتماعية. واليوم نسولف لكم في هذه الحلقة سالفة تتحدث عن بديهة نهام كويتي.

يقول لك كان النهام الكويتي فرحان بهيلة، بجانب أن النهام كان أيضا شاعر ينظم الموال. ومرة كانوا في رحلة غوص مع النخله، وكان نهام وزوجة النخبة كانت حامل في الشهر التاسع. وطبعا في مجتمع البحر سفينة جاية سفينة رايحة، رياتهم أحد السفن فيهم واحد عارفه أسر له بأن ترى زوجة نخلاكم الله اختارها، يابت وليد وتوفت هي والولد اللي يابته. الحين من اللي يقدر يقول حق النخبة أن زوجتك توفت وولدك توفى؟ فالكل ساكت. قاموا البحارة قالوا حق النهام يا فرحان وصل الخبر حق النخل. النهام فكر فكر قال خلوا علي. ثاني يوم هما منتقلين من هير إلى هير، طبعا يروم يدف. قام يغني النهام يقول لي خلة خلخلوا عظمي وخلوني، شروا العنب بالجدر بالخلة خلوني، لهم خذوني ولا بالدار خلوني، ظليت من عقبهم أجمع مرار وصبر، قالوا تصبر قلت ما بي صبر، بالله يا رحمن يلي عليه الصبر، خذوا حبيبي وبالحسرات خلوني. قام انه خذني استاء انه خذه من ال النظرة التشاؤمية في الموال ذي. قام وقفه قال له يعني انشد ما يحفز البحارة ويبعث فيهم الامل، مو قاعد تجيب لنا خذوا حبيبي والحسرات خلوني بالآخر. قام مرة ثانية ارتجل موال كما يسولفون، قال لي خلة ذكرهم طعم الشهد بالله، راحوا وانا عقبهم قمت ارتجي بالله، بالله يا مدمعي هات ثوب السقم بالله، لأني شربت عقبهم من الحمية راح، لا بالتجافي ولا بالطول شايف راح، يون أحباب اللي يعزوني وقالوا راح، راح الخلف والخلفوا قلت الخلف بالله. هني لا شك أنه النوخذ فهم بالضبط اللي يقصده النهام، وقام أمرهم بالاتجاه والعودة إلى الكويت. نلاحظ عزيز المستمع هذه السالفة، طبعا

رووها ووثقت، ولكن انتقلت إلى المجتمع البحريني لأنها لقت استجابة من الوجدان الشعبي البحريني، ويسولفون بها في المجتمعات. وفي أيضا معجمنا أفردنا صفحة عن هالسوالف، ونحاول بين فترة والثانية نسولف لكم من هالسوالف.

0: أعتقد الآن أن الوقت أدركنا وانتهت حلقتنا، ولنا عودة إن شاء الله، وأتمنى لقائكم في الحلقة القادمة.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات. لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته. تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه وفي الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء وخصوصاً في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

الله يا هذا الوطن من قدي في حبه أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه واحتفظ اسمك كل حين عاش الوطن غالي عاش الوطن عالي وعاشوا ناس الطيبين.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين، إذاعة مملكة البحرين العربية تقدم
1: الحياة
2: حلوة.
3: لأن الحياة تستحق أن نعيشها بحب،
4: فالحياة جميلة جدا، رائعة.
3: صباحها الجميل فاتحة ليوم جديد،
4: ومساؤها لباس لأسرار الناس،
3: فلا تخف من ضوء النهار الساطع،
4: وتمتع بشروق رائع كل فجر جديد،
3: ولا تيأس من قدوم الليل كل مساء،
4: بل تمتع بالغروب وتأمل.
3: وإذا كنت من محبي النهار،
4: فاعلم أن لكل ليل آخر
3: تظهر فيه الشمس من جديد.
4: الحياة حلوة
3: مع فاطمة محمد وحسن السعاتي.
4: الحياة حلوة،
3: فكرة وإخراج محمد نعمة.

0: حمدا لله على سلامتك يا أخي.
1: يسلمك الرحمن، جزاك الله خيرا يا صديقي.
0: إلى متى ستمكث في الوطن؟
1: والله يا صديقي سوف أمكث لشهرين لأري العائلة ملامح الوطن، فأنا غبت طويلا.
0: أها حسنا، إذن لابد لي من أن أدعوك لزيارة منزلنا المتواضع في عطلة نهاية الأسبوع حتى يتسنى لنا الحديث سوية والاستئناس بكم يا شيخ.
1: نعم نعم يا صديقي، لقد اشتقت كثيرا لطبخة المجبوس.
0: أجل أجل، سوف نطبخها إن شاء الله.
1: أخاف أن أثقل على كاهلك.
0: لا لا أبدا، على الرحب والسعة يا شيخ علي.
1: يرحب بك الرحمن يا صديقي.
0: إلى اللقاء يا صديقي.
1: إلى اللقاء،
0: في أمان الله.
2: يبدو أنها كانت مكالمة شائقة يا عزيزي، أليس كذلك؟
0: بلى يا عزيزتي إنها كذلك، وسوف يقوم بزيارتنا نهاية هذا الأسبوع إن شاء الله.
2: لا شك بأن مكوثه في لندن جعله يشتاق لوطنه كثيرا يا زوجي العزيز.
0: الشيخ علي يتبوأ مكانة مرموقة في المجتمع البريطاني لكونه إمام أكبر مساجدها والداعية الذي يكن له البريطانيون الاحترام والتقدير. سيقضي إجازته السنوية مع عائلته هنا في الوطن إن شاء الله.
2: إن شاء الله سيكون كل شيء على ما تحب يا عزيزي، ولن أتوانى عن تحضير الطعام اللذيذ لضيفنا الكريم.
0: سلمت يداك يا عزيزتي.
3: الحياة حلوة.
0: لقد ذكر لي الشيخ علي قصة منذ أن بدأ حياته هناك، وهي أنه كان يركب الحافلة دائماً من منزله إلى المسجد. وبعد انتقاله بأسابيع خلال تنقله بالحافلة كان أحياناً كثيرة يستقل الحافلة ذاتها مع السائق نفسه. وذات مرة دفع الأجرة وجلس، فاكتشف أن السائق أعاد له 20 بنساً زيادة عن المفترض من الأجرة.
2: قد يكون السائق قد نسي أن يتأكد من المبلغ قبل أن يعطيه للشيخ.
0: لذلك فكر الشيخ علي وقال لنفسه إن عليه إرجاع المبلغ الزائد لأنه ليس من حقه. ثم فكر مرة أخرى وقال في نفسه انسى الأمر، فالمبلغ زهيد وضئيل ولن يهتم به أحد، كما أن شركة الحافلات تحصل على الكثير من المال من الأجرة ولن ينقص عليهم شيء بسبب هذا المبلغ، إذن سأحتفظ بالمال وأعده هدية من الله وأسكت.
2: وماذا حدث بعد ذلك؟
0: وهل تجدين أن للقصة خاتمة مغايرة لهذه يا عزيزتي؟
2: لم نعهد من الشيخ علي خيانة ولا كذبا، لذلك أجد بأنه تصرف بطريقة أخرى.
0: إنك تقولين الحقيقة يا عزيزتي، وإليك بقية القصة. توقفت الحافلة عند المحطة، ولكن الشيخ قبل أن يخرج من الباب توقف لحظة ومد يده وأعطى السائق 20 بنساً وقال له تفضل، أعطيتني أكثر مما أستحق من المال. فأخذها السائق وابتسم وسأله ألست الإمام الجديد في هذه المنطقة؟ إني أفكر منذ مدة في الذهاب إلى مسجدكم للتعرف على دينكم، وقد أعطيتك المبلغ الزائد عمدا لأرى كيف سيكون تصرفك.
2: غير معقول، شيء غريب وغير متوقع حقا.
0: عندما نزل الإمام من الحافلة يا عزيزتي شعر بضعف في ساقيه وكاد يقع أرضاً من رهبة الموقف، فتمسك بأقرب عمود ليستند عليه ونظر إلى السماء ودعا باكياً يا الله، كنت سأبيع ديني 20 بنساً.
2: نحن قد لا نرى أبداً ردود فعل البشر تجاه تصرفاتنا، فأحياناً ما نكون القرآن الوحيد الذي سيقرأه

0: ناس
1: صديقتي،
0: أو الدين الوحيد الذي سيراه غيرنا من الناس. لذا يجب أن يكون كل منا مثلاً وقدوة للآخرين، ولنكن دائماً صادقين أمناء، لأننا قد لا ندرك أبداً من يراقب تصرفاتنا ويحكم علينا.
1: فلنراجع قراراتنا بحكمة قبل تنفيذها. ربما نتصرف تصرفاً صغيراً في نظرنا يا عزيزتي تكون آثاره وخيمة جداً علينا وعلى من نتعامل معه.
0: الحياة
2: حلوة.
3: لأن الحياة تستحق أن نعيشها بحب.
4: فالحياة جميلة جداً، رائعة.
3: صباحها الجميل فاتحة ليوم جديد،
4: ومساؤها لباس لأسرار الناس.
3: فلا تخف من ضوء النهار الساطع،
4: وتمتع بشروق رائع كل فجر جديد،
3: ولا تيأس من قدوم الليل كل مساء،
4: بل تمتع بالغروب وتأمل.
3: وإذا كنت من محبي النهار
4: فاعلم أن لكل ليل آخر
3: تظهر فيه الشمس من جديد.
4: الحياة حلوة
3: مع فاطمة محمد وحسن السعاتي.
4: الحياة حلوة،
3: فكرة وإخراج محمد نعمة.
5: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: اليوم جاتنا مريضة اسمها مريم. مريم عمرها 22 سنة، جات مع أمها، وكانت الشكوى أن مريم أصيدها هبوط متكرر، وهذا الهبوط المتكرر ما يزيد عليها إلا إذا يعني من بعد الوجبة. فيوم سألنا مريم، طبعا الأم استغربة ومريم استغربة، شلون أنا يصيدني هبوط وينزل السكر عندي؟ لأن أمها شيكت لها السكر يوم صادت لها أعراض الرجفة ودوخة، وصارت لها مرة حالات إقماع. فيوم شيكت أمها السكر، يظهر السكر عندها 2، السكر كان وايد نازل. فمريم وأمها مستغربين ليش يصيدها الهبوط وهي توها ماكلة، ليش السكر ينزل وهي توها ماكلة. طبعا هذه الأسئلة قلنا حق أم مريم وقلنا حق مريم أنه ممكن يصير الهبوط لما يكون أن هناك عامل وراثي في العيلة اللي هو لمرض السكري في المستقبل. طبعا مريم بالفحص ما عندها لا سمنة ولا عندها زيادة بالوزن، لكن مريم مو برياضية ولا هي قاعدة تاكل أكل صحي، فهذه العاملين وايد مهمين بالنسبة لمريم. مهم احنا خبرناهم ان احنا لازم نسوي فحص مهم عشان نتأكد هل هي عندها البنكرياس قاعد يفرز كميات كبيرة من الانسولين واللي قاعد يسبب لها حالات الهبوط المتكررة. فعملنا لها فحص السكر وهي صايمة، وفحص الانسولين وهي صايمة، وفحص ايضا السكر التراكمي. تبين لنا ان بالفعل مريم قاعد يصيدها هبوط، وبالذات الهبوط يصير وهي صايمة، أصلا كان عندها أفراط في عملية إفراز البنكرياس للإنسولين. مجرد ما تأخذ شيء في شيرة أو تأكل نشويات، يبدأ البنكرياس اللي قاعد يفرز كميات كبيرة من الإنسولين راح تتضاعف، وبالتالي راح يصيدها هبوط متكرر. طبعا شنو العلاج أم مريم تسألنا هني؟ العلاج الأساسي أولاً تنظيم الأكل بالنسبة لمريم، تخفف من كمية الحلويات والسكريات، يكون أكلها أكل صحي، تلتزم بالوجبات الثلاث، وتاكل بين الوجبات اللي هي وجبات صغيرة تكون مثل الفروتس أو أي نوع من أنواع الفواكه. رقم 3، مهم لمريم أن هي تمارس الرياضة. الرياضة راح تريح البنكرياس، الرياضة راح تساعد على أن ما يصيد مريم السكر في المستقبل. ورقم 4، مهم لمريم أن هي تأخذ العلاج المهم اللي أنا كتبت لها، وهو علاج الجلوكوفاج، راح يساعد على تهدئة البنكرياس اللي قاعد الآن يشتغل بنشاط زايد. الجلوكوفاج راح يهدئ البنكرياس، راح يقلل من حالات الهبوط عند مريم، راح يحمي مريم من الإصابة بسكر الدم في المستقبل. والحمد لله بعد 2 من الزيارة الأولى جاتنا مريم، الحالات الهبوط طبعا راحت عنها، مريم راح الخوف عنها، صارت تقدر تسافر. قبل كانت خايفة حتى تسافر، كانت خايفة حتى تظهر، ولما تظهر وتروح أي مشوار لازم العصير معاها. والآن مريم يعني تمارس حياته بصورة طبيعية، والرياضة طبعا مهدتها، هم مواصلة على الرياضة ومنظمة أكلها، والحمد لله هي الآن بصحة جيدة، ونتمنى الصحة والسلامة للجميع إن شاء الله.
0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، من له مضيف دايم الدوم مدهول، وكفل بنضح الجود للمال بالذال.
0: من أشعار سليم بن عبد الحي، مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: إعجاز الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: ترأس مع الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد يوم أمس بقصر الإقضيبية. وفي بداية الاجتماع هنأ المجلس الفائزين بجائزة اليونسكو الملك حمد بن عيسى الخليفة لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم لعام 2026، مؤكدا أن ما تحظى به الجائزة من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، أسهم في ترسيخ مكانتها الدولية عبر مسيرتها. وبمناسبة اليوم الدولي للعمل الديمقراطي، أكد مجلس الوزراء على ما تحقق من إنجازات نوعية في تعزيز دور المؤسسات الدستورية في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ما أسهم في تطورها وتعزيز دورها. بعدها أكد المجلس أن السلام يقوم على أسس لا غنى عن أي منها، وقف الاعتداءات وقيام المسؤولية الدولية عنها وجبر ما ترتب عليها من ضرر، واحترام سيادة الدول، ووقف دعم المجموعات المسلحة، وتسوية المسائل العالقة بالطرق القانونية. كما جدد المجلس موقف المملكة الثابت بأن أي ترتيب يخص الملاحة في مضيق هرمز يجب أن يستند إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام

1982، ويعتمد من المنظمة البحرية الدولية، ويصون حق المرور العابر لجميع السفن دون تمييز أو رسوم أو تصاريح، وأن تسهم فيه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كافة لاتصال أمن الممر بأمن إمداداتها. ثم دان المجلس استهداف خط أنابيب النفط شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرات مسيرة انطلقت من الأراضي العراقية، معتبرا ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، واعتداء على منشآت مدنية حيوية تمس أمن إمدادات الطاقة. كما دان المجلس تجدد الاعتداءات الإرهابية التي نفذتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، واستهدفت عددا من المنشآت والأعيان المدنية والاقتصادية والحيوية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدا أن هذه الاعتداءات إلى جانب استمرار استهداف السفن التجارية وتهديد حرية الملاحة الدولية وسلامتها في البحر الأحمر وباب المندب، تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ترأس سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، الاجتماع 9 لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، والذي عقد بحضور سمو الشيخ سلمان بن محمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة وباقي الأعضاء. وفي بداية الاجتماع رحب سموه بجميع الأعضاء وأشاد بالجهود التي بذلتها الهيئة العامة للرياضة وجهازها التنفيذي بقيادة الدكتور عبد الرحمن عسكر الرئيس التنفيذي، والتي أثمرت عن تحقيق سلسلة من النجاحات والمكتسبات للرياضة المحلية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتطوير القطاع الرياضي في المملكة وتعزيز البنية الإدارية والمؤسسية. وتضمن جدول الأعمال مناقشة تفعيل وحدة رياضة المدارس والجامعات بما يعزز ارتباط المؤسسات التعليمية بالقطاع الرياضي ويوسع قاعدة الممارسة الرياضية واكتشاف المواهب، إلى جانب استعراض تقرير قانون التفرغ الرياضي والحالات المرتبطة به. كما ناقش الاجتماع ملف التميز المؤسسي للأندية الوطنية، وذلك في إطار العمل على تعزيز مستويات الإدارة والحوكمة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي للأندية. وقرر المجلس إطلاق جائزة خالد بن حمد للتميز المؤسسي للأندية بما يواكب الخطط الاستراتيجية للهيئة العامة للرياضة، ويحفز الأندية على اتباع أعلى معايير الجودة في العمل الإداري. كما بحث المجلس موضوع حقيبة الإسعافات الأولية وأهميتها في تعزيز جوانب السلامة والجاهزية في المنشآت والأنشطة الرياضية. واعتمد المجلس طرح صالة مركز الشباب بالجفير ضمن مبادرة الرعاية الإسمية التي أطلقتها الهيئة العامة للرياضة على غرار مدينة خليفة الرياضية ومدينة عيسى الرياضية. واستعرض الاجتماع برنامج استحداث هياكل إدارية موحدة للمؤسسات الرياضية والعمل مع الجهات ذات العلاقة لتمكين الشباب وإيجاد البرامج الداعمة مع مختلف الجهات الرسمية. واختتم جدول الأعمال بمناقشة ملف الحوكمة وسبل تعزيز أفضل الممارسات الإدارية والتنظيمية في القطاع الرياضي. أكدت مملكة البحرين أهمية بناء شراكات تنموية بين دول مجلس التعاون ومجموعة بريكس بالتوازي مع تعزيز أمن الممرات البحرية وحماية حرية الملاحة. جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية بتكليف من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه خلال الجلسة الحوارية الموسعة لقمة مجموعة بريكس 18 في نيودلهي. شاركت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة في معرض سوق السفر العربي 2026 الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار السفر آفاق جديدة من خلال الابتكار والتكنولوجيا. وأكدت سعادتها أن معرض سوق السفر العربي يعد من أبرز المنصات العالمية المتخصصة في قطاع السفر والسياحة لما يوفره من فرص لتعزيز التعاون الدولي، مشيرة إلى أن مملكة البحرين تحرص على المشاركة الفاعلة في هذا الحدث العالمي انطلاقا من أهمية التواصل المباشر مع الشركاء والأسواق السياحية والتعريف بما تمتلكه المملكة من مقومات سياحية.

وتشارك مملكة البحرين هذا العام بجناح يضم 28 جهة من القطاعين العام والخاص، يتم من خلاله عرض أبرز المقومات السياحية للمملكة، بالإضافة إلى إطلاع الزوار والمشاركين على أحدث المشاريع والمبادرات السياحية. وعلى هامش المشاركة، عقدت سعادة وزيرة السياحة اجتماعا ثنائيا مع معالي السيد عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، جرى خلاله بحث سبل تعزيز التعاون السياحي بين البلدين الشقيقين. وضمن أعمال وفعاليات المعرض، شاركت وزيرة السياحة في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للسياحة تحت عنوان بناء قطاع سياحي مرن من خلال التعاون. تم من خلالها مناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة بسبل تعزيز مرونة القطاع السياحي. في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة 46 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ترأس سعادة السيد خالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي الاجتماع 87 للجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون 2026 بمشاركة معالي السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وأصحاب المعالي والسعادة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس. وأشاد سعادة السيد خالد إبراهيم حميدان بالتزام دول مجلس التعاون بمواصلة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البنوك المركزية بما يدعم الاستقرار المالي والنقدي، كما نوه بما يشهده القطاع المالي والمصرفي في دول المجلس من تطور مستمر، مؤكدا دوره المحوري في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة. وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون بين دول المجلس، كما ناقشت اللجنة تبادل معلومات الأمن السيبراني للقطاع المصرفي والجهود المبذولة من دول المجلس في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. اختتمت مملكة البحرين مشاركتها في فعاليات قرية المذاق الدولية في العاصمة الفرنسية باريس، والتي جمعت 73 دولة للتعريف بثقافات الشعوب وموروثها الغذائي. وقدمت مملكة البحرين جانبا من موروثها الغذائي والثقافي أمام جمهور عالمي واسع ضمن فعالية جمعت فنون الطهي والتبادل الثقافي. من مر

0: هنا البحرين.
1: أكسجين. الكثير من الناس يعانون من قرحة المعدة، واليوم بالتحديد باتت قرحة المعدة من الأمراض الشائعة في الآونة الأخيرة، ويكثر انتشارها بين النساء، وتعرف القرحة على أنها تمزق مصاحب للعديد من الالتهابات في الغشاء المبطن حول المعدة اللي يقوم بحمايتها، وبذلك تصاب المعدة بالتليف وتزداد إفرازات حامض الهيدروكلوريك في المعدة.
2: أوكسجين.
1: وعادة ما تظهر قرحة المعدة نتيجة لعدوى بكتيريا تسمى هيليكوباكتر بيلوري، أو جراء الاستخدام الدائم للأدوية المضادة للالتهابات مثل البروفين أو الأسبرين. ويستدل على وجود قرحة المعدة إذا عانى المريض من حرقة بالمعدة تدوم بضع دقائق أو عدة ساعات، ويقل إحساس الحرقة إذا تم إيقاف تناول الطعام لفترة أو تم تناول مضادات الحموضة. ينصح الأطباء أصحاب قرحة المعدة بتناول أدوية مثبطات إفراز البروتون اللي تقلل حمض المعدة ما يحمي بطانة المعدة، كما ينصح بتقليل المسكنات أو منعها. عرض موقع ميديكال نيوز توداي المعني بتقارير العلمية تقرير يرصد 10 أطعمة لتخفيف ألم قرحة المعدة وفقا لدراسات علمية أجريت في هذا الإطار، ومنها
2: أوكسجين.
1: الزبادي. تحتوي الزبادي على بكتيريا البروبيوتيك اللي تصنع توازن مع البكتيريا الضارة في الجهاز الهضمي، فتساعد على تهدئة قرحة المعدة، ويمكن الحصول على البروبيوتيك عبر المكملات الغذائية أو عن طريق الأطعمة المخمرة مثل الخيار المخلل. 2. الزنجبيل له تأثير فعال لحماية الأمعاء والجهاز الهضمي والحد من الانتفاخ والإمساك وتقرحات المعدة. تشير نتائج بعض الدراسات إلى أن الزنجبيل يساعد في علاج قرحة المعدة الناتجة عن بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري. وتشير نتائج بعض الدراسات إلى أن الزنجبيل يساعد في علاج قرحة المعدة الناتج عن بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري. 3. الفواكه الغنية بالألوان. تحتوي الفواكه الغنية بالألوان مثل التفاح والتوت والفراولة والليمون والبرتقال على مادة الفلافونيد المضادة للأكسدة والالتهابات، وتحمي مادة الفلافونيد بطانة المعدة من الإصابة بالقرحة عن طريق زيادة إفراز المخاط المعدي، ما يعوق نمو البكتيريا لأنها تنمو في وسط حامضي. 4. الموز. الموز وخصوصا غير الناضج، واللي يحتوي على مركب من مركبات الفلافونيد اللي يزيد من كمية المخاط الموجود في المعدة ويقلل من الحموضة فيها. 5. الكركم. نوع من أنواع التوابل، ويحتوي على مادة الكركمين اللي لها خصائص مضادة للأكسدة وتقليل الالتهابات مثل التهاب جدار وبطانة المعدة اللي يؤدي إلى ظهور قرحة المعدة. البابونج. نوع من أنواع الأعشاب يستخدم لعلاج القلق والتوتر والتشنجات المعوية والالتهابات، وتشير الدراسات التي أجريت عام 2012 إلى أن مستخلصات البابونج تحتوي على خصائص مضادة للقرحة المعدية. أخيراً الثوم. يحتوي الثوم على خصائص مضادة للبكتيريا والجراثيم، ما يجعل مفيد في مكافحة العدوى، حيث كشفت بعض الدراسات التي أجراها الباحثين في عام 2016 أن الثوم يساعد على منع تطور قرحة المعدة ويسرع عملية الشفاء من القرحة. ويؤكد الأطباء أن تناول فصين من الثوم مرتين يومياً

0: تقلل من الإصابة ببكتيريا هيليكوباكتر بايلوريك اللي تسبب القرحة.
1: أكسجين
2: رؤيتنا
3: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
2: رسالتنا
3: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
2: قيمنا
3: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: هنا البحرين.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: يفتتح دور الانعقاد العادي للمجلس الوطني بمجلسيه الشورى والنواب بالاستماع إلى الخطاب السامي الذي يتفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، ثم يفض الاجتماع عقب إلقاء هذا الخطاب، ويعقد مجلس الشورى جلسته الأولى برئاسة رئيس المجلس.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة، أكيد بيفيدني.
0: أبي أسرع حل دكتورة.
2: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
3: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
4: دكتورة مريم، سمعتنا في أجهزة ليزر منزلية ممكن الواحد يشتريها ويستخدمها بدال ليزر العيادة، وهل هي آمنة؟ وضحي لي دكتورة.
2: سؤالك في محله، لأن الفترة الأخيرة كثير من الأسئلة عن أجهزة الليزر المنزلية، وكل ما تفتحين موقع أو بلوجر أو ويب سايت دائما تشوفين إعلانات عن أجهزة ليزر منزلية تدعي إن هي تخلص من الشعر أفضل من ليزر العيادات. في نقطتين مهمتين لازم تعرفينهم. النقطة الأولى، مو كل جهاز يسمونه ليزر هو فعلا ليزر. كثير من الأجهزة بتشوفين مكتوب عليها IPL اللي هو أجهزة النبض الضوئي، هي ليست ليزر فعلي. النقطة الثانية، في مجموعة من الأجهزة هي فعلا ليزر، ولكن الشركات المصنعة ما تبي حد يقاضيها لأنه صار في مضاعفات. بمعنى قوة الليزر في الجهاز المنزلي جدا أضعف من ليزر العيادة. ليزر العيادة الطول الموجي معروف أكثر وقوته أفضل، ونقدر نتحكم فيه حسب طبيعة الشعرة. إذا إجابة سؤالك، الليزر المنزلي إذا كان فعلا ليزر وليس نبض ضوئي ممكن يفيد بعض الناس حقيقة، ولكن فعاليته لا تقارن بليزر العيادة. ليزر العيادة يكون استثمار أفضل على المدى الطويل، ولكن إذا كانت رغبتك الشخصية إن تكون عندك خصوصية في المنزل وما تبي تزورين أي عيادة، ممكن تجربينه بحسب طريقة الاستخدام المكتوبة على الجهاز.
3: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. بيّن الإمام علي رضي الله عنه فضل ما بين العلم والمال فقال: العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم حاكم والمال محكوم عليه، مات خزان الأموال وبقي خزان العلم، أعيانهم مفقودة وأشخاصهم في القلوب موجودة. وسئل بعض الحكماء: أيهما أفضل، المال أم العلم؟ فقال: الجواب عن هذا أيهما أفضل، المال أم العقل؟ جاء رجل مجنون فوقف عند شجرة ملساء فقال: من يعطيني نصف درهم حتى أصعد هذه الشجرة؟ فعجب الناس وأعطوه، فحفظ نصف الدرهم عنده ثم قال: هاتوا لي سلما حتى أصعد الشجرة. قالوا: السلم لم يكن شرطا في كلامك. قال: وكان كلامي أيضا لا يعني السلم في الشرط. يكون البشر أقوياء فقط طالما يمثلون فكرة قوية، وتزول قوتهم عندما يعارضونها. سيغموند فرويد.
0: ما خط القلم.

0: وقف سائل على باب أحد المسرين وقد أقبل يستمع إلى صديق له يحدثه، وكان هذا المسر يتغافل عن السائل قدر ما يستطيع. وبعد مدة طويلة من وقوف السائل عند بابه وتجاهل المسر له، قال له المسر: اسأل الله أن يعطيك. فقال له السائل: وأين كانت هذه النصيحة يا سيدي طوال وقوفي هذا؟ هل كانت في الصندوق؟ قيل: الناس في الخير أربعة، منهم من يفعله ابتداء، ومنهم من يفعله اقتداء، ومنهم من يتركه استحسانا، ومنهم من يتركه حرمانا. فمن فعل الخير ابتداء فهو كريم، ومن فعله اقتداء فهو حكيم، ومن ترك الخير استحسانا فهو ردي، ومن تركه حرمانا فهو شقي. هناك من يحاربون من أجل التحرر من العبودية، وهناك من يطالبون بتحسين شروطها. مصطفى محمود. قال بعض الشعراء: ألم تر أن العقل زين لأهله، ولكن تمام العقل طول التجارب. وقال آخر: إذا طال عمر المرء في غير آفة، أفادت له الأيام في كرها عقلا.
1: ما خط القلم.
2: ما خط القلم.
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: هذه الفتوح، فتوح الأنبياء. فتوح الأنبياء، وما لها سوى الشكر بالأفعال أثمان. بالأفعال أثمان. أقاليم من عمق التاريخ.
1: مكة أقدس بقاع الأرض، كان التاريخ على موعد معها منذ البداية، وما زال يسطر في صفحاته مكانتها المقدسة في نفوس المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها منذ عهد آدم عليه السلام، وحتى تأذن شمس الدنيا بالأفول. هي مكة، بكة، البلد الحرام، البلد الأمين، وأم القرى. يرجع تاريخ مكة المكرمة إلى عهد آدم عليه السلام، وعاشت الناس فيها مدة من الزمن حين كانت قرية صغيرة بين الجبال، حتى شاء الله أن تغمر بمياه الطوفان في زمن نوح عليه السلام. وتذكر كتب التاريخ أن الملائكة هم أول من بنى الكعبة المشرفة قبل خلق آدم عليه السلام، ثم بعد الطوفان وتلاحق الأزمنة قام نبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام بإعادة بنائها على القواعد التي كانت قد بنيت عليها بأمر من الله، وتوالت الأفعال.

0: الأفئدة تهوي إلى مكة بدعوة نبي الله إبراهيم عليه السلام، إذ سقى الله هاجر وابنها إسماعيل عليهما السلام من ماء زمزم التي نبعت لتكون مقصدا لقبائل العرب في هذا الوادي المقفر. الكعبة، ذلك البناء الذي يعتبر الأقدس بين جميع الأبنية، رغم بساطته وتواضع بنائه، إلا أنه كان وما زال يمثل العنصر الأساس لعبادة المسلمين حول العالم لما يحويه من أركان مهمة. فالكعبة هي بيت الله الحرام وقبلة المسلمين التي يتجهون إليها في صلواتهم الخمس، والبناء الذي تتجه إليه أفئدة المعظمين لشعائر الله حتى في زمن انحسار الناس عن عبادتهم وتوحيدهم. تعرضت الكعبة المشرفة لأحداث عظيمة في التاريخ، فمن أبرزها ما حكاه القرآن الكريم من قصة محاولة أبرهة الحبشي وأصحابه لهدمها.
1: أريد محو اسم مكة من على الأرض تماما، ولن أبقي لها باقية.
0: باستخدام الفيلة الذين تم جلبهم خصيصا من أرض الحبشة نتيجة حقده ورغبته الجامحة في صرف الناس عن اتخاذ الكعبة مكانا مقدسا تهوي إليه أفئدة الناس، حتى شاء الله أن يهلك جيش أبرهة بطيور الأبابيل التي كانت تحمل حجارة رجمت الجيش عن بكرة أبيه. وقد سمي ذلك العام بعام الفيل، وهو ذاته الذي ولد فيه خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، وبذلك سطع نجم الرسالة المحمدية، رسالة جميع الأنبياء منذ عهد آدم عليه السلام بالتوحيد لله ونبذ عبادة ما سواه. واكتمل بناء التوحيد بفتح مكة وإشراق شمس الإيمان على ربوعها بعد عصور الظلام المتلاحقة، لتكون منارة إشعاع يمتد إلى عهد الخلفاء الراشدين وصولا إلى الدول الإسلامية التي حكمت الأرض بما لها وما عليها. وقد شهد المسجد الحرام في حدوده في كل عصر من العصور توسعا، إلى أن وصل إلى ما نراه اليوم من نهضة وعمران لا مثيل له. عاشت مكة عصور الفتن والظلام كما عاشت عصور النور والسلام، ومن ذلك ما كان في عهد الدولة الأموية بفعل الحجاج بن يوسف الثقفي حين نصب المجانيق على جبل أبي قبيس واجترأ بذلك على أن يقصف الكعبة، وبعد ذلك بمراحل حين كان عهد القرامطة وفتنتهم التي فيها اعتدوا اعتداءهم الشنيع على مكة والحرم. ولكن يأبى الله إلا أن يبقى الحرم شاهدا على العصر ويعود إلى سابق عهده حتى قيام الساعة. في مكة تكمن الفضائل المتعددة للمسلمين، ففي غار حراء بجبل النور كان يتعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي بداخله. وفي المسجد الحرام تعدل الصلاة فيه عن سائر مساجد الأرض 100,000 صلاة، وفيها الكعبة المشرفة بأركانها الحجر الأسود أو الأسعد الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حجر من الجنة، وبالقرب منها مقام إبراهيم الذي كان يعتليه إبراهيم ليرفع القواعد مع ابنه إسماعيل عليهما السلام. في مكة تقام في كل عام شعيرة الحج إلى بيت الله الحرام، ركن الإسلام العظيم، ولأجل ذلك مكة بحدودها كلها حرم. لا تكفي حلقة لمكة، وكم في التاريخ من أحداث غزيرة

0: وشواهد تحكي أقاليم الفاتحين والأبطال والعلماء المؤثرين الذين غيروا وجه التاريخ. وعند المدينة المنورة دار الهجرة يقف القلم ويتجدد اللقاء.
1: أقاليم من عمق التاريخ. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: يتشكل مجلس الشورى من ثلاثة أجهزة رئيسية، وهي رئيس المجلس الذي يتم تعيينه بموجب أمر ملكي، ومكتب المجلس الذي يضم رئيس المجلس والنائبين الأول والثاني، ورؤساء اللجان ولجان المجلس البالغ عددهم 8 لجان دائمة.

لنبدأ بالحديث عن كلمات المرور. تخيل أنك تستخدم نفس كلمة المرور لجميع حساباتك، يعني إذا اخترق أحدهم حساباً واحداً ستكون جميع حساباتك في خطر. نصيحة اليوم: استخدم كلمة مرور مختلفة لكل حساب، وإذا كنت تجد صعوبة في تذكرها هناك حل. استخدم برنامج إدارة كلمات المرور. بضغطة زر يمكنك إنشاء كلمات مرور قوية وتخزينها بأمان. اجعل حساباتك محمية مثل قلعة رقمية. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي. إخراج فاطمة قنبر.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: يختص مكتب مجلس الشورى بوضع جدول أعمال جلسات المجلس، مراعياً في ذلك أولوية إدراج مشروعات القوانين والموضوعات الهامة التي انتهت لجان المجلس من دراستها، حيث يعلن رئيس المجلس جدول الأعمال ويخطر به أعضاء المجلس والحكومة قبل انعقاد جلسة المجلس بوقت كافٍ.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: روضة من الشعر شمناها وشممناها، نجني من أصنافها أجمل معانيها. الشعر نبض النفوس ووصف شكواها، وأحلى الشعر ما تحلت به قوافيها. غر القصايد تبدت من محياها، في روضة الشعر تتراقص مبانيها. فرسانها لاصطياد النعت عنواها، بنيانه يعيش لو هو ما تبانيها.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا روضة الشعر. في هذه الحلقة نلتقي مع شاعر وفارس من الأسماء التي لمعت في عالم الشعر النبطي، ومن الشخصيات التي دارت حولها الكثير من التساؤلات عن كنه شخصيته. من هو هذا الشاعر؟ وهل هو من الأسرة الفلانية أو من الجهة الفلانية؟ نحاول في هذه الحلقة أن نجيب على أكثر الأسئلة التي طرحت حول شاعرنا وفارسنا الشريف بركات. الشريف بركات هو شاعر فارس، حاطت الألغاز حول شخصيته وسيرته، ومضت السنون والآراء حوله لا تصيب هدفه ولا تكتشف شخصيته، حتى كشفت المصادر الأجنبية عن هذا الاسم الغامض والشاعر الفارس الذي ظهرت أشعاره وتداولتها الناس ولكن لم يتحققوا من كنه. أصدر الباحث السعودي أحمد فهد العلي العريفي كتاباً عنوانه الشريف بركات، كشف فيه معلومات وفيرة عنه كشاعر وفارس وأمير. اسمه بركة، ولكن الناس تخاطبه بصيغة التفخيم والتعظيم تسميه بركات، ويتحدث عن نفسه كفارس بطل. واتضح أنه من السلالة الحسينية وأن مسكنه في عربستان أو الحويزة. سردت حوله الحكايات القرن الخامس عشر الميلادي، وقد لعبت هذه الإمارة التي أسسها محمد بن فلاح المشعشعي دورا سياسيا كبيرا في تاريخ عربستان والخليج العربي دام نحو 5 قرون. والد شاعرنا هو حاكم الإمارة السيد مبارك بن مطلب بن حيدر، كان فارسا بطلا شجاعا ذا بأس شديد ورأي سديد. أما شاعرنا بركة أو بركات فهو أحد 8 أخوة. قال أحد المؤرخين عن بركة: كان ذا رأي وتدبير ثاقب، قدمه والده على الأباعد والأقارب، مفوضا إليه جميع أمور الدولة ولم يخالفه قط. ولم تؤكد لنا الأخبار أن شاعرنا وفارسنا تولى الإمارة. يقول الشعيبي في قصيدته المسماه القرنفلية: بركات من ينسب لأبنى هاشم السيد الملك الهمام الفيصلي، ملك حوى طرق المراجل كلها بمروة وشكالة وتفضلي، قيدومنا الكل سربة نبوية علوية ماض قضاها معقلي، من جده المحسن أبوه مبارك تاج الملوك وعمه السيد علي. ويقول فيه الشعيبي أيضا في

قصيدتي الفرقدية وفي الذمام عن الملام بن مبارك تاج الملوك خليفة لمحمد ملك مضيفه لم يزل مدى البقى لجميع وفاد البرية مقصدة هذا يشد وذا بعيشه راغد طول الزمان وذا يروح موفدا ونزعزع الثار القديم وجذبه يوم التلاقي كل شرث مغمدة فبركات في ذاك النهار تشوفه القرب عند عقابها يصيده من فوقنا بيت القطات شمرة من أعوجيات الأصول ترددة ويقول أيضا ملك عظيم بالأمور مجرب ملك بصولات الكفاح معودة ويقول الشعيب كذلك يتلوم ملك لا يزال حريبه عينيه من في حال النعاس تسهدة وقال الشاعر عامر السمين في مدحه عنت لها هجان المصلحين كما عنوا إلى بركات ذو الجود والمالي أجل من بالدنيا محل المنسب وأكرمها بالجد والأب والخالي جزيل العطاء أزكى قريش مناسب وأورثهم للرسل والصحب والآلي عزيز الحجا بر الدجا ركن من لجا إليه صدوق الواو والعين والدالي فتن لا يرى الأموال إلا ودايع إليه سوى سيف ورمح وسربالي وعدة بلاد ولدن من القنا وخضرا على اندات من الخيل وصالي وقد مدحه بمواويل سباعية أحد شعراء الموال ويدعى ابن المقرب وهو ليس ابن المقرب العيوني إذ أن الأخير أسبق الأول بعدة قرون قال ابن المقرب في أحد مواويله في مدح بركة أو بركات الشريف من كان بالجود يذكر كان حاتم طي بركه بجوده طوى تذكار حاتم طي يا ناقتي اتركي شور الخطأ واخطي لمن عن المال مال ومعطي الآمال بيمين وشمال نيله مثل نسم شمال مال العطا مال لك ناس الخلية مال أولاه مولاه يستالي خطن وخطي وهذا يذكرني بمواويل عديدة على حروف الهجاء كان يرويها لي الشاعر سعود بن عبد العزيز الدوسي رحمه الله من ذاكرته وينسبها للشريف بركات وهي مرتبة على حروف الهجاء ومطلعها ألف أولف أبيات من حشى المكنون أبيات غمجات مضمونات في المضمون يفهم لها الراويين الفاهمين فنون فريد دولاب فكري كالرعود دواه وحضرت عندي سجل والقلم ودواه جرح الهوى غثني يا ناس إيش دواه كسر كفول الحشى والأهل ما يدرون أما اسم شاعرنا أو الاسم الكامل لشاعرنا فهو بركة بن مبارك بن مطلب أو عبد المطلب بن حيدر بن محسن بن محمد بن فلاح المشعشعي ولد في القرن العاشر الهجري وتوفي عام 1019 ويقال 1024 هجري ويقال أنه مات مقتول في حياة والده دون ذكر تفاصيل مقتله وصفه الشعراء والمؤرخين بأنه من الفرسان المشهورين وتحدث بنفسه في قصائده عن شجاعته وخصاله الحميدة وحبه للخيل وفروسيته ويقول أحد المؤرخين أن شجاعة بركات ظهرت في المعارك التي خاضها والده ضد العثمانيين يقول الشعيبي في وصف فروسية الشريف بركات وبطولاته يغزي مقام الروم في أوطانها ليجا محارمهم يدوس ويقتلي قطع سوابلهم وخلى ديارهم فيها الرغيف بدرهم ما يحصلي يا ما قطع بين السويب وواسط من راس رومي السبع المرملي لا عنترت عبس ولا عمر ولا قرم القروم الفارس ابن الشمعلي أيضا ولا ابن الزبرقان ولا الذي حبس الفوارس عن يمين عن علي زعزع اليوم الأشر وألبس يوم الملاقة كل قبا تعجلي أقسم فلا ركب السروج ولا وطا فوق الوطا من حافيا أو من علي شرباك يا بركات لما جرد وبيض الضبا وحمي وطيس القسط ويقول بركات الشريف عن نفسه أنا بركات جرار السبايا اللي غارب وقد ضم الكمينة أنا خيالها ونحقج حفلة فما يحتاج أنك تجهلينا أنا هدام شطات المعادي بكل مهند شطر سنينة اللي راحت تنازى بالبلنزة لتال الجاذيات تنظمينا وإن قلت يا أريد أنظر بعيني يجي يوم يهول وتنظرينا
أنقحم سمحه الجمهور عمد، سمحه اسم الفرس مالته، أنقحم سمحه الجمهور عمد اللي ما جنب المتشهرين. ومع ذا تعرفين أصلي وفصلي، أنا من روس، روس بني حسين. وقال البركاتي خاطب والده: لعلك تذكرني إلي جتك ضيقة وجل مال يحدى.

0: جافل من معازبه لكبان مركاضي الأشرفت للعدا وتجازعت بالعج منها سلاهبه بيوم كداج الليل ضافي كتامه فيه السبايا كالخواطيف لاعبه لكن القنا من بين ذولا وذولا كأرشية بير من طوال مجاذبه. وقصيدته المختارة هذه الليلة من كتاب روضة الشعر قالها الشريف بركات في جواده، فقد استهلها بوصف جميل مستفيض ثم ذكر أنها من عدته للحروب، ثم يحيل الخطاب إلى والده مبارك وينومه على معاتبته إياه، ثم يصف نفسه وسجاياه الحميدة وأنه فوق الشبهات التي رمي بها، ومطلعها يقول ابن الحسيني واللذيلة جواد ما تدنى للمبيع. والقصيدة من بحر الوافر والذي اصطلح على تسميته عن شعراء النبط بوزن الصخري، والشاعر قصيدة على نفس البحر العروضي وهي قوله ألا كم لي تجود المدمعين من الفرقة ولا ألقى معينة، وهي مطابقة في وزنها وقافيتها وفي موضوعها أيضا لمعلقة الفارس العربي الجاهلي الشاعر عمرو بن كلثوم التغلبي التي يقول في مستهلها ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خبور العندرينا. والآن مع قصيدة الشاعر الشريف بركات التي يقول فيها
1: يقول ابن الحسيني واللذيله جواد ما تدنى للمبيعة قصير قينها وافي جماها كبيرة راس منتجها رفيعة معارفها كما بسلت حرير وذات مناخر جلق وسيعة وحاركها كما ذيب مويج على الرعيان ضاري بالخديعة لها صدر وسيع الشبح رحب منفجة حواجبها تليع مليح وصفها واف شبرها برؤية العين شيفتها طليعة من التبت الغيا من خيل نجد طفوح الجري لينت الطبيعة إلى ما سمعت الصوت المذير تنط عيونها كانها خريعة.
0: الجين جين الفرس يعني الرس أو ما فوق حافر الفرس، وافي جماها يعني كبيرة الجمجمة منتجها رفيعة من سلالة طيبة معارفها عرف الخيل الشعر الذي على راسه وحول رقبته بسله البسله يعني الخصله المناخر فتحات الانف جلخن يعني مفتوحه واسعه وهذه من صفات الجمال في الخيل العربيه حاركها سبيبها او ذيلها مويج ينظر وهو في الاعلى مويج ضاري متعود وسيع الشبح رحب يعني عريضه الصدر منفجه يعني واسعه العينين تليعه طويله العنق وافن شبرها يعني جميلة بكل المقاييس برؤية العين بالنظر إليها شفته يعني هيئته طليعة يعني نظرة فخيمة من التبت الغية يعني من سلالة طيبة طفوح الجري أي أنها تسبح في الهواء حين تجري لينت الطبيعة سهلة الانقياد المذير المرعب المخيف تنط تقفز تظهر إلى الخارج خريعة يعني خائفة
1: أبديها بما تملك يميني من البان الخلايا والنفيعة ودنيها لمنقوش العياضي ولي من صنع داود صنيعة كرقراق الغدير بصفق ريح على جنباتها القلعة رصيعة ومع ذا طاسة صلدة ضمان مخفضة محصنة منيعة وسيف من سيوف الهند عض شباته باللحم ماله رقيعة ومطرود الكعوب من البلنزة وبهك النجم سطواته فنيعة
0: أبديها يعني أؤثرها أو أفضلها الخلايا الإبل التي تطلق للرعي فقط ويؤخذ منها اللبن وتسمى الخلايا النفيعة يعني الطعام أو الزاد الأكل أدنيها أقربها منقوش العياضي يعني السرج المزدان بالنقوش صنع داود الحديد الذي تصنع منه حداوي الفرس كرقراق الغدير بصفق ريح يعني كالغدير أو الماء الراكد إذا أصابته الريح فتحركت المياه متراقرقة فوق سطحه جنباتها يعني جانبها القلعة يعني الفصوص التي يزين بها السرج والأعنة رصيع يعني مرصعة طاسة يعني خوذة الحرب صلدة يعني صلدة صلبة يابسة ضمان يعني جيدة الصنع مخفضة يعني نازلة وتحمل رأس مخفضة وفي رواية محفظة أي تحفظ الرأس من الضربات محصنة يعني حافظة قوية منيعة لا تأثر فيها ضربات السيوف عضب العضب من أسماء السيوف شباته يعني حدة ما له رقيعة لا تبرى ضربته ولا تشفي جروحه مطرود الكعوب مثقف يعني أزيلت الكعوب البارزة منه البلنزة يعني الرمح فنيعة يعني كبيرة التأثير في الجسم
1: ألا يا مبلغ مني سنادي ذر الونيات ونجات الشنيعة مبارك الذي للجود

0: أنهل بحور الجود من كفه مريعه سلام مع تحيات إليه وقل يا سيدي وش ذا القطيعة
1: ذرى الونيات يعني ملجأ الخيل التي تعجز وتذل وتتأخر براكبها في المعركة الشنيعة يعني الكريهة أو المخجلة مريعة يعني مخضرة زاهية
0: تعاتبني بذنب ما جنيته وظني فيك حسن ما أضيعه أنا عيرتني فانا غذوك وهذه قالة كودة فنيعة أنا ابن مبارك زبن المجلة إذا الممنوع أشفى في منيعة أنا وافي الذمام نقي عرض عن المنقود لنفس رفيعة
1: غذوك يعني تربيتك قالة يعني حادثة كبيرة كودة يعني صعبة زبن المخلة ملجأ الذي تخلى عنه الناس الممنوع يعني الأسير أشفى طب خاطره ورضى منيعه الذي آواه وحماه المنقود العيب
0: ولا خليت ربعي في مضيق وكم من واحد خلى منيعه أنا بذل مهجتي من دون ربعي وروحي بالوغى خوف الشنيعة أعلم سابقي يوم التلاقي على المطروح ردتها سريعة وكيف أرضى بخفض القدر عندك ولي نفس عن الزهدة رفيعة إلى عدة خصال الجود عني تخير من معانيك الجريعة أدور المدح في هذه وهذه إلى من قام دلاله يبيعه وصلى الله على سيد قريش نبي الحق نصاب الشريعة
1: الشنيعة العيب سابقي يعني فرسي المطروح المرمي على الأرض ردتها سريعة تعود وترجع لنجدته الزهدة زهايد الأمور سفاسفة الجريعة يعني الأفضل نصاب الشريعة الذي نصب وأقام شريعة الله في الأرض رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله
0: يقول ابن الحسيني والذيله جواد ما تدنى للمبيعه قصير قينها وافي جماها كبيره راس منتجها رفيعه معارفها كما بسلت حرير وذات مناخر جلق وسيعه وحاركها كما ذيب مويج على الرعيان ضاري بالخديعه لها صدر وسيع الشبح رحب منفجت حواجبها تليع مليح وصفها واف شبرها برؤيا العين شيفتها طليعة من التبت الغيا من خيل نجد طفوح الجري لينت الطبيعة إلى ما سمعت الصوت المذير تنط عيونها كانها خريعة أبديها بما تملك يميني من البان الخلايا والنفيعة ودنيها لمنقوش العياضي ولي من صنع داود صنيعة كرقراق الغدير بصفق ريح على جنباتها القلعة رصيعة ومع ذا طاسة صلدة ضمان مخفضة محصنة منيعة وسيف من سيوف الهند عظم شباته باللحم ما له رقيعة ومطرود الكعوب من البلنزة وبهك النجم سطواته فنيعة ألا يا مبلغ مني سنادي ذرى الونيات ونجات الشنيعة مبارك الذي للجود منهل بحور الجود من كفه مريعة سلام مع تحيات إليه وقل يا سيدي وش ذا القطيعة تعاتبني بذنب ما جنيته وظني فيك حسن ما أضيعه أنا عيرتني فانا غذوك وهذه قالة كودة فنيعة أنا ابن مبارك زبن المجلة إذا الممنوع أشفى في منيعة أنا وافي الذمام نقي عرض عن المنقود لنفس رفيعة ولا خليت ربعي في مضيق وكم من واحد خلى منيعة أنا بذل مهجتي من دون ربعي وروحي بالوغى خوف الشنيعة أعلم سابقي يوم التلاقي على المطروح ردتها سريعة وكيف أرضى بخفض القدر عندك ولي نفس عن الزهدة رفيعة إلى عدة خصال الجود عني تخير من معانيك الجريعة أدور المدح في هذه وهذه إلى من قام دلاله يبيعه وصلى الله على سيد قريش نبي الحق نصاب الشريعة
1: في ختام هذه الحلقة نستودعكم الله ونأمل أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: يشترط في عضو مجلس الشورى أن

يكون بحرينياً وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية 10 سنوات على الأقل وغير حامل لجنسية دولة أخرى، باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية ومتمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب، وألا تقل سنه يوم التعيين عن 35 سنة ميلادية كاملة، وأن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة أو الذين أدوا خدمات جليلة للوطن.